أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة

مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها أمد؟ مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لقصر كلتها وحشك.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح الورد، صباح السعادة، صباح الجمال. أسعد الله صباحكم متابعينا ومستمعينا أينما كنتم، ولكل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر أثير إذاعة عدن الغد. صباح الخير لكل من يتابعنا من داخل عدن الحبيبة ومن خارجها. صباح الخير لكل من نهض بكل جد وبكل همة وبكل نشاط. صباح الخير لكل طالب ذهب إلى مدرسته ولكل موظف ذهب إلى دوامه. صباح الخير لكل الحاضرين معنا ولكل الطاقم الحاضر معنا في عدن هذا الصباح. صباح الخير لزميلتي ديانا، وصباح الخير لناصر، وصباح الخير لكم من جديد.
1: يسعد صباحك خديجة، ويسعد صباح كل المستمعين والمتابعين الأعزاء اللي على تردداتنا 959 وكذلك 899 لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. وصباح الخير مرة أخرى يا خديجة، سعادة جدا أو أنا تحديدا لأنه هذا أول مرة نطلع مع بعض في الصباحين، وإن شاء الله يكون لنا حلقات وجلسات كثيرة يا رب
0: مع بعض. وأنا كمان سعيدة بالحضور والمداومة معك في أول يوم، وسعيدة عموما
1: وبسا معيها ولا هي دائما تطلع مع بقية الزميلات.
0: سعيدة معك وسعيدة بكل الزملاء والزميلات وبكل طاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام. بداية موضوعنا الصباحي ورسالتنا الصباحية لهذا اليوم مع ديانا. وهي طبعا بحب أقول لكم إنه رسالتنا الصباحية هي منبثقة من موضوعنا الصباحي. كل الذي عليكم فقط أنكم تتابعونا، تستمعون إلينا، ومن ثم تشاركونا بآرائكم بتعليقاتكم على موضوعنا بالاتصال الهاتفي والمشاركة عبر تعليقاتكم على الفيسبوك. والبداية معك.
1: نعم مستمعينا، في حلقتنا اليوم العديد من المواضيع فخليكم معنا، لكن في بداية افتتاحية برنامجنا مستمعينا سنتحدث هكذا في رسالة صباحية خفيفة، واليوم حابين إنه رسالة تكون من هذا المثل. يعني الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: أفضل المعروف إغاثة الملهوف. ونحن مستمعين في حياتنا اليومية أكيد من نواجه العديد من الأشياء، مواقف، أحداث، فما الذي نحتاجه؟ نحتاج إلى دعم وإسناد من أحبابنا، من عائلتنا، من أسرتنا، لنستطيع أن ننهض ونقوم. اليوم نتحدث عن الدعم. هناك أنواع كثيرة من الدعم، دعم نفسي، معنوي، مادي وما إلى ذلك. هذه الدعومات مستمعينا هي التي تخفف عنا وطأة الحياة ومشاكلها وما إلى ذلك. فإيش رأيك يا خديجة؟
0: طبعا الدعم ركيزة أساسية متابعينا في هذه الحياة. الدعم والمساندة أهم شيء، خصوصا أن هناك أشخاص يمرون في أوقات معينة بظروف صعبة

0: للغاية. هؤلاء الأشخاص متى يحتاجون لنا؟ يحتاجون لنا في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، محتاجين إلى دعمنا، ومش ضروري يكون الدعم دائما مادي، هناك دعم معنوي. فإذا لم نستطع أن نقدم لهم الدعم المادي، الدعم المعنوي، نقدم لهم النصيحة، الإرشاد، التخفيف من وطأة الظرف القاسي الذي وقع عليهم. ولن ننسى متابعينا أن ديننا الإسلامي الحنيف حثنا على المساعدة وحثنا على الدعم، عندما قال المسلم كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد، إذا اشتكى بالحمى تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
1: صحيح مستمعينا، اليوم نحن في أمس الحاجة إلى أن نحصل على دعم من القريب، من العزيز، من الأب، من الأب، من الأم، من الصديق، من أي مكان. الأمانة زي ما ذكرتي يا خديجة، يعني نقاط حلوة جميلة جدا، إنه ما فيش داعي يكون الدعم فلوس، ممكن الدعم كلمة طيبة، ممكن الدعم إرشاد، نصيحة، ممكن حتى بعض الدعم يا خديجة يكون في الصمت في مواقف. يعني مرات يعني صديقتي أو زميلتي، يعني على سبيل المثال، تكون يعني تمر في مواقف وحابة إن تشكيل وكذا، فهنا الدعم ممكن أنا أدعمها إنه أجلس أسمع لها، أنصت لها. هنا الصمت جميل جدا مستمعينا، فما فيش داعي إنه البعض بيفكر إنه الدعم لا يمكن فلوس. طب أنا مش معي فلوس، يعني مش قادرة أدعم الناس الثانية. بالعكس، هناك العديد من قصص النجاح مستمعينا في هذه الحياة نجحت بفضل دعم من حولها، والبعض يمكن أخفق بسبب أنه ما لقاش دعم، وخصوصا الدعم الذي يأتي من العائلة.
0: صحيح، فعموما متابعينا، الطالب يحتاج دعم، الابن يحتاج دعم، المريض أيضا يحتاج دعم، حتى الآباء بأنفسهم يحتاجون إلى الدعم في أوقات معينة وفي مراحل معينة من سنوات حياتهم. فنحن كأبناء يجب أن ندعم وأن نساعد آبائنا في وقت الشدة وعند كبرهم. لهذا الدعم مثل ما قالت زميلتي ديانا متعدد ومتشعب الجوانب، ولكن كله يصب في بوثقة معينة وفي موقع معين، هو أنه الركيزة الأساسية والركيزة الأهم لتماسك العلاقات الاجتماعية في هذه الحياة.
1: نعم مستمعينا، هذه رسالتنا الصباحية، نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. والآن نروح مع ناصر إلى هدية الصباح، ثم نعود إلى فقراتنا المتنوعة في هذه الحلقة.
0: فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى جدول رحلات خطوط اليمنية ليومنا هذا
1: اللي هي نشرة الطقس قبل الخطوط. مستمتع يعني متحمسة خديجة بتروح تسافر. بالبداية نشرة الطقس مستمعينا, وأنا صراحة بجدل على يعني بكلم شوي على الغنية يا ناصر. شكرا على الغنية إلي أحلى وردة, بس ما فيش ورد يا جماعة, أنا اليوم ما فيش ورد قدامي فمعليش. مستمعينا إلى نحن وأنتم إلى نشرة الطقس, وسنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 13 من مايو أيار, ونبدأها في المناطق الساحلية والقريبة منها. معك يا خديجة.
0: المناطق الساحلية نبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. طقس رطب وحار إلى حار جدا, وصح إلى قائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار بعضها رعدية ومتفرقة.
1: نعم, في المرتفعات الجبلية مستمعينا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية وأيضا الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى محافظات وهضاب محافظة لح جنوبا.
0: وننتقل معكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية. طقس صح إلى قائم جزئيا حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا وإلى معتدل ليلا, والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: نأخذكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في بعض محافظاتنا, ونبدأها في محافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها عدن, سجلت عدن العظمى فيها 34 والصغرى 28. حالة الطقس والرياح في عدن صح وغائم جزئيا, حار نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
0: أما المكلا العظمى فيها بلغت 33 والصغرى 28, وحالة الطقس والرياح فيها صح إلى غائم جزئيا, حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: في سقطرة درجات الحرارة هناك سجلت ارتفاعا قليلا, العظمى هناك 36 والصغرى 26, وحالة الطقس والرياح في سقطرة غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية, حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: أما المخا العظمى فيها 35 والصغرى 28, صحوا إلى غائم جزئيا حار جدا وحار جدا جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: نعم يعني جدا جدا, فالله يعينهم. نعم, في الغيضة العظمى هناك كالمخا, لكن زنجبار في أبين العظمى سجلت 35 والصغرى 28, وحالة طقسها صح وغائم جزئيا, حار نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
0: أما لحج العظمى فيها 38 والصغرى 27, فهو حالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا, حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية, سيئون سجلت هناك أعلى الدرجات فهي العظمى 40 والصغرى 22, حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا, شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما مأرب العظمى بلغت فيها 37 والصغرى 23, وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا, حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: عتاق وبيحان درجة حرارتهما متشابهة, العظمى فيهما 36 والصغرى 22, حالة طقسهما صحو إلى غائم جزئيا, حار جدا نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
0: وننتقل بكم إلى المناطق الجبلية ونبدأها بالحالمة تعز, حيث بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 18, وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا, أمطار رعدية, حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح معتدلة.
1: نعم, الضالع كتعز, لكن درجة حرارة العظمى فيها 29 والصغرى 17, وحالة الطقس هناك غائم جزئيا إلى غائم أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
0: أما البيضاء بلغت فيها العظمى 29 والصغرى 14، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
0: وكما نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة.
1: نعم، كانت هذه نشرة طقسنا مستمعينا لهذا اليوم، المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. نذهب بكم مباشرة إلى أسعار الخضار والفواكه في هذه الفقرة، سنتعرف على أسعارهما في سوق الجملة تحديدا المنصورة لهذا اليوم، ونبدأها في محاصيل الخضار معك يا خديجة.
0: ونبدأها معكم متابعينا بالبطاطس، حيث بلغ 22 كيلو جرام في السلة 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 545 إلى 636 ريال.
1: نعم، الطماطم 20 كيلو جرام في السلة مستمعينا من 10000 إلى 18000، وسعر الكيلو من 900.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلو جرام في الشوالة من 5500 إلى 6000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 229 إلى 250 ريال.
1: نعم، أيضا مستمعينا هنا الجزر 5 كيلو جرام في الكيس من 3500 وسعر الكيلو من 700.
0: أما البامية 8 كيلو جرام في السلة من 8000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1250 ريال.
1: الباذنجان 25 كيلو جرام في الشوالة من 7000، وسعر الكيلو من 300.
0: الكوسة 15 كيلو جرام في السلة من 9000 إلى 12000، وسعر الكيلو من 600 إلى 800 ريال.
1: الخيار 16 كيلو جرام في الكيس من 9000، وسعر الكيلو من 500 إلى 600.
0: البيبر 8 كيلو جرام في السلة من 4000 إلى 5000، وسعر الكيلو من 500 إلى 625 ريال.
1: أيضا البسباس
0: حبيب الملايين البسباس،
1: لا أنا ما أحبه بطل يا جماعة، المعدة والأجواء حارة فرح تخرب. صح،
0: لا بس في
1: لا تمامي أنا لا بس أنت أصحاب الهم يتكلموش يا جماعة.
0: لا بس في رسالة طبية يعني بينت بفوائد البسباس بتقوية المعدة وجدارها كمان.
1: طيب بجيب لكم بسباس حامي، ويا ويلكم ما تأكلوا يا أصحاب الإذاعة. طيب يا ناصر ناصر تمام ناصر دن تشتيش، مش البسباس العدني، بجيب لكم بسباس حامي أو زعتري. تمام، نذهب بكم إلى البسباس 25 كيلو جرام في الشوالة من 20 إلى 25000، وسعر الكيلو من 900.
0: أما الكوبيش الكبير الحبة 2000 ريال إلى 2500، أما الصغير فالحبة بلغت قيمتها 1000 ريال.
1: إلى محاصيل الفواكه، وأول محصول لدينا الموز 30 كيلو جرام في الكرتون من 12 إلى 17000، والكيلو يتراوح بين 400 إلى 500، وهذا بسوق الجملة، أما في الأسواق المديريات منلاقي يعني الكيلو بألف.
0: أما الباباي 18 كيلو جرام في السلة من 6000 إلى 8000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 333 إلى 444 ريال،
1: يعني 500 للكيلو. هذه ما بيرجعوا لك شيء يا جماعة، ما حد بيرجع لك دي الأرقام. الحبحب للكيلو الجرام الواحد من 700 إلى 800، والشمام كذلك من 600 إلى 700 للكيلو الجرام الواحد.
0: أما الخوخ الفرسك 20 كيلو جرام في السلة من 30000 إلى 45000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2250 ريال.
1: مانجو السمكة مستمعين 20 كيلو جرام في السلة من 20 إلى 35000، وسعر الكيلو يتراوح بين 1000 إلى 1800.
0: أما مانجو قلب الثور 20 كيلو جرام في السلة من 18000 إلى 30000، وسعر الكيلو 900 ريال إلى 1500 ريال.
1: نعم، لدينا هنا أيضا مانجا موباي ومانجا زبدة نفس الأسعار، 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 500 إلى 1000 ريال.
0: ليمون حامض 16 كيلوغرام في السلة من 13000 ريال إلى 15000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 813 إلى 938 ريال.
1: مشمش 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 45000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2300.
0: زيتون جوافة 18 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 22000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1111 إلى 1222 ريال.
1: فراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 40 إلى 45 ألف، وسعر الكيلو من 4000 إلى 4500.
0: وكانت هذه النشرة متابعينا صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري محافظة عدن.
1: نعم، إعداد باش مهندس أكرم سعيد، محمد يحيى، مستمعينا فاصل ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القويه اليمنيه.
1: هيا بنا لنطير.
2: وها نحن عدنا اليكم من جديد، هذه المره بالتاكيد مع رحلات خطوط الجويه اليمنيه وجدول رحلاتها لهذا اليوم الاربعاء الموافق 13 من مايو 2026. وبدايه الرحله معك ديانا.
1: نعم، بدايه الرحلات مستمعينا 533 الرياض عدن، اغلقت من مطار الرياض في الساعه 1:30 فجرا ووصلت الى عدن في الساعه 3:30 فجرا.
2: أما الرحلة 512 أقلعت من عدن الساعة 3:00 فجرا ووصلت جدة في تمام الساعة 5:00 صباحا.
1: أيضا يوجد لدينا هنا 513، هذه الرحلة جدة عدن تقلع من مطار جدة في الساعة أو أقلعت في الساعة 6:15 صباحا ووصلت إلى مطار عدن في الساعة 8:15 صباحا.
2: الرحلة 514 صحيح؟
1: نعم،
2: الرحلة 514 أقلعت من عدن الساعة 5:10 صباحا ووصلت جدة في 7:10 صباحا.
1: رحلة 515 جدة عدن تقلع أو أقلعت من مطار جدة في الساعة 8:15 صباحا وستصل إلى مطار عدن في الساعة 10:15 صباحا.
2: أما الرحلة 608 أقلعت من عدن الساعة 5:45 صباحا ووصلت أو تصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: رحلة 609 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في 11:00 صباحا وتصل إلى مطار عدن في الساعة 2:30 ظهرا.
2: أما الرحلة 516 تقلع من عدن الساعة 9:35 صباحا وتصل جدة الساعة 11:35 قبل الظهر.
1: أيضا رحلة 517 جدة عدن تقلع من مطار جدة في الساعة 2:30 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 2:30 ظهرا.
2: الرحلة 623 ذهاب تقلع من عدن الساعة 11:30 قبل الظهر وتصل أديس أبابا الساعة 1:00 ظهرا.
1: نعم، ومن أديس أبابا في الإياب إلى عدن في رحلة 623 تقلع من مطار أديس أبابا في الساعة 2:00 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 3:30 عصرا.
2: أما الرحلة 520 تقلع من عدن في تمام 4:00 وتصل جدة في تمام الساعة 6:00 مساء.
1: ومن جدة إلى عدن في رحلة 521 تقلع من مطار جدة في الساعة 7:15 مساء وتصل إلى مطار عدن في الساعة 9:15 مساء.
2: أما الرحلة 640 تقلع من عدن الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في تمام 8:00 مساء.
1: ومن عمان إلى عدن في رحلة 641 تقلع من مطار عمان في الساعة 9:00 مساء وتصل إلى مطار عدن في الساعة 2:30 في منتصف الليل.
2: الرحلة 612 تقلع من عدن الساعة 5:45 مساء وتصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
1: وأيضا يوجد لدينا هنا رحلة 613 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 10:30 مساء وتصل إلى مطار عدن في الساعة 2:00 فجر اليوم التالي.
2: والرحلة 518 تقلع من عدن في تمام الساعة 10:00 مساء وتصل جدة في الساعة 11:59 قبل منتصف الليل.
1: يعني بمنتصف الليل هي دقيقة يا جماعة. وأيضا آخر الرحلات في هذا الجدول مستمعين 519 جدة عدن تقلع من مطار جدة في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل وتصل عدن في الساعة 3:15 فجر اليوم التالي.
2: ونتمنى لكم الوصول الآمن. رافقتكم السلامة.

0: عدنا إليكم مستمعينا إلى جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 من مايو الموافق 26 من ذو القعدة، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: باحث سعودي استعادة قاعدة العند، تعيد هيبة الدولة وتغير موازين المشهد العسكري.
0: البنك المركزي بعدن يكشف حقيقة الحريق ويهاجم مروجي شائعة احتراق الأرشيف.
1: محافظ عدن يوجه بإخلاء وهدم عمارتين مهددتين بالانهيار في المعلى ويتكفل بسكن السكان.

0: كان لعام كامل.
1: النقل والأمم المتحدة يبحثان إنعاش المواني مشاريع جديدة لتأهيل عدن والمكلا.
0: مطار مأرب الدولي يقترب من الإقلاع الرسمي، جاهزية متقدمة وافتتاح مرتقب للمسافرين.
1: محافظ أبيان يتفقد مشروع الجرائب للاستفادة القصوى من مياه السيول وإنعاش الزراعة.
0: وليلة دامية في مودية، قتيلان وجريح إثر إطلاق نار غامض بأبيان.
1: وتسعيرة جديدة أو رسمية للمياه بعدن، قنينة 750 ملي ب200 ريال والمثلجة ب300 ريال.
0: ومنتخبنا للناشئين أمام فرصة تاريخية للتأهل إلى كأس العالم.
1: يا سلام. ونذهب بكم مستمعينا إلى الأخبار الداخلية من عدن الغد، ومنها نقرأ 4 أشهر بلا رواتب، غضب عسكري واسع والحاضر يلتهم الشرعية بتجويع الجيش.
0: فتح ملف كهرباء تعز مسؤولية حكومية مشتركة ويجب إنهاء العبث القائم.
1: نذهب بكم إلى الصفحة 4 مستمعينا، منها نقرأ تقرير رئيس الوزراء الزنداني يضع الأمن والخدمات في صدارة الأولويات، تحرك حكومي في بيئة مضطربة إقليميا ومعقدة داخليا.
0: أما الصفحة 5، صفحة أخبار، الحكومة تفتح صفحة اقتصادية جديدة، وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ولجنة لمعالجة المعوقات.
1: وزير الدفاع يبحث مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا دعم الجيش وتأمين الملاحة البحرية.
0: عدن تحتضن الحدث العلمي الأبرز، انطلاق المؤتمر الدولي 10 لطب الأسنان بمشاركة واسعة.
1: واحتجاج في مستشفى ردفان، ممرضون ومساعدو أطباء يطالبون بإنقاذ أوضاعهم المعيشية.
0: محافظ أبيان يتفقد مشروع الجرائب، تحرك لتعظيم الاستفادة من مياه السيول وإنعاش الزراعة.
1: إلى صفحة 6، نقرأ تجار يشكون من جبايات قبلية على خط شحن الغيضاء رغم دفع الرسوم الرسمية.
0: والشيخ مسعود السعيدي يناشد أهل الخير لدعم مشروع طريق أمها حطات أمها حما.
1: أيضا مواطن يشكو تهميش قضية اغتيال والده منذ سنوات.
0: وحدة حماية الأراضي تنفذ حملة إزالة لاعتداءات على أراضي الدولة في دار سعد بعدن.
1: ونذهب بكم إلى تقرير في الصفحة 7 بقلم محمد ناصر، توقع أضرار واسعة تطال الزراعة والماشية، مخاوف أممية من أمطار استثنائية تضرب اليمن.
0: أما في الصفحة 8، صفحة تقرير أيضا، بحضور رسمي وأكاديمي واسع عدن تدشن أعمال المؤتمر الدولي 10 لطب الأسنان.
1: تقرير في الصفحة 9 بقلم سمير حسن من قاعات الجامعات إلى بساطات الأسواق، كيف يصنع الخريجون فرصهم؟
0: نعم، تقرير مؤلم جدا ديانا. وننتقل بكم إلى الصفحة 10، صفحة كتابات، هناك مقالة تقول ماذا ينتظر الجنوبيون من الحوار القادم في الرياض، مقالة كتبت بقلم عبد الكريم فؤاد خريصان.
1: وإلى كتابات كتابنا أيضا في الصفحة 11، منها على السريع دكتور جمال الهاشمي كتب تحالف المال والسلطة الوجه الخفي لإدارة العالم.
0: وما بين الهوية المزيفة والحقيقة، مقالة كتبت بقلم حسن أحمد الكلدي.
1: نعم، إلى صفحة 2.

0: وتقرير في الصفحة 14 من الحرة: الحرب الخفية في جنوب لبنان. وإلى صفحة المتابعات مستمعينا، منها نقرأ يعني عناوين حلوة، أنت عجبني هذه الصفحة الأمانة، فاليوم يمكن استثناء ما نقرأ بس خبر واحد على السريع. ف
1: بلا لدينا عدة أخبار بلا ثقوب في الشاشة: كواليس الهاتف الأكثر غموضا في 2027،
0: وأيضا كاليفورنيا طالب يتباهى باستخدام الذكاء الاصطناعي في الامتحانات ويثير الجدل. معلش إحنا كمان سبقناهم.
1: ولدينا أيضا خبر مكتوب أو خبر صحي يقول: هل تناول البيض المسلوق يوميا مفيد أم مضر؟
0: هيا بنا نقرأهم.
1: يتناول كثيرون البيض المسلوق يوميا، خصوصا أولئك الذين يعتمدون على نظام غذائي غني بالبروتين. في الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول ما إذا كان تناول البيض المسلوق يوميا يعد أمرا مفيدا وآمنا، خصوصا مع وجود مخاوف بشأن تأثيره في الصحة. ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة إضافة إلى فيتامينات مهمة مثل B12 ودي والكولين، وهي عناصر تدعم صحة الدماغ والعضلات والشعور بالشبع، ما يجعله خيارا مناسبا للرجيم وخسارة الوزن.
0: كذلك مستمعينا، فإن البيض المسلوق أقل احتواء على الدهون مقارنة بالبيض المقلي، مع ذلك فإن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر على في مستويات الكوليسترول في الدم بالطريقة نفسها التي تفعلها الدهون المشبعة والمتحولة، فيما يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء تناول بيضة واحدة يوميا ضمن نظام غذائي صحي.
1: في المقابل ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول الوراثي باستشارة الطبيب بشأن الكمية المناسبة، لأن الاستجابة لتناول البيض تختلف من شخص إلى آخر.
0: نعم، كما أن المشكلة الصحية غالباً ما ترتبط بالأطعمة المرافقة للبيض مثل اللحوم المصنعة والزيوت أكثر من البيض نفسه. يعني مستمعينا، كل بيضة إذا قدرتوا أصلاً،
1: أو حتى مرتين في الأسبوع مهم. نعم. جداً. وننتقل بكم إلى مثل أفريقي، وهو في حكمة اليوم يقول: يزور الناس الأغنياء بالهدايا، لكنهم يزورون الفقراء بالنصائح.
0: عن زي وضعنا احنا الشعب، بس نصائح وإلى تصريحات ومع ذلك. مستمعينا، هذه الجولة انتهت. لمزيد من الأخبار، مقالات وتقارير يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن للغد للإعلام. الآن نروح إلى فاصل ونرجع إلى موضوعنا الرئيسي في هذه الحلقة.
1: فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان الأطراف الصناعية.
1: تمثل مراكز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي نافذة أمل للكثير من الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الحروب أو الحوادث أو بعض الأمراض المزمنة كمرض السكري، فهي لا تقتصر على تقديم الرعاية الطبية فحسب، بل تسهم في إعادة التأهيل الجسدي والنفسي ومساعدة المصابين على استعادة قدرتهم على الحركة والاعتماد على أنفسهم والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
0: نعم مستمعنا، سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع الذي بيكون معنا ضيف، ألا هو مدير عام مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالعاصمة عدن الدكتور عبد الرب أحمد بن داود المفلحين عبر الهاتف، ونقول له يا صباح الخير دكتور عبد الرب.
2: أسعد الله صباحكم بالخير.
0: وصباحك أسعد يا دكتور، احنا سعداء جدا بهذه الدقائق من وقتك. بداية حدثنا يا دكتور أكثر عن الدور الذي يقوم به هذا المركز في مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في خدمة فاقدي الأطراف.
2: شكرا جزيلا، أولا نشكر راديو عدن لقد وكذا المستمعين على الاهتمام بالتعرف على ما يقدمه مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في العاصمة عدن، وهي الخدمة تكون لفئة هامة في المجتمع، وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وأمراض الشلل الناتج عن الجلطات والإصابات وأمراض الأعصاب والمفاصل والتشوهات الخلقية عند الأطفال. فتفضل سؤالكم، تفضل وأنا أجيب.
0: نعم، ما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة حالات البتر في بلادنا خلال السنوات الأخيرة التي أنتم لاحظتموها؟
2: أيوة طبعا، نستعرض بعض الأسباب المؤدية إلى بتر العضو السفلي أو العلوي. الأسباب منها الحروب والنزاعات بأنواعها، إصابات نارية مباشرة وغير مباشرة، وكذا إصابات الألغام التي يتعرض لها المواطنون، وحوادث السيارات، ومنها إصابات عوامل الطبيعة كشجار وسقوط أجسام قريبة كالصخور على العضو، وإصابات ألعاب رياضية. هذه جميع أنواع الإصابات التي تحدث تؤدي إلى بتر العضو عند المريض.
1: سؤال مؤلم جدا نتوجه به إليك دكتور عبد الرب، كيف يتم تأهيل المريض منذ استقباله وحتى حصوله على الطرف الصناعي؟
2: أيوة، كيفية التعامل مع هذه الحالات؟ طبعا نحن في مركزنا الرئيسي في العاصمة عدن يستقبل حالات من جميع المحافظات، باعتبار المحافظة عدن موقع نزوح للمحافظات كامل، ولدى المنظمات الدولية كمثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الهانديكاب، هذه لديها مراكز معاينة لتلك الحالات، في الصداقة مركز في الصداقة ومركز طالع، مركز في الصداقة ومركز في الضالع.
0: أيوة.
2: يرسلوا الحالات إلى مركزنا، بعد ما يستقبلوا الحالات يرسلوها إلى مركز الأطراف الصناعية في عدن، إضافة إلى العدد اليومي الذي تتم معاينتها عندنا في العيادة التخصصية.
0: نعم،
2: لدينا عيادة تخصصية في مركز الأطراف، يعني عبر أطباء علوم بشرية ومتخصص أطراف صناعية ومتخصص علاج طبيعي.
0: أيوة.
2: هؤلاء هم يمثلوا عيادة لاستقبال الحالات، ثم يحددوا الخدمة المطلوبة للشخص، وتسجل بيانات المريض بملف خاص للمريض، وكرت مراجعة يمر بعد ذلك عبر باحثة اجتماعية، بعد أن يخرج من العيادة يمر عبر باحثة اجتماعية، ثم تذهب الحالة للفنيين المختصين بالورشة. في فنيين معنا، مركزنا يوجد فيه فنيين متخصصين بالأطراف الصناعية وبالعلاج الطبيعي، ثم يأخذوا القياسات الدقيقة التي على ضوءها يتم صناعة الطرف العلوي يدوي أو سلفي أو سفلي فوق الركبة أو تحت الركبة، أو قصور في إحدى الأرجل، أو جهاز ساند كذلك حسب ما يقرره طبيب العيادة. هكذا تتم التعامل مع الحالة من عند الوصول إلى عند الانتهاء.
0: نعم. طيب يا دكتور، ما أهمية العلاج الطبيعي والدعم النفسي في مساعدة المريض على التكيف مع الطرف الصناعي الذي لديه؟
2: طبعا ذكرنا أهمية تلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية دمجها في المجتمع. لازم هذه الفئة هذه تندمج في المجتمع ويعيشوا حياة طبيعية كما كانوا قبل الإصابة، لكي يعني تتكيف هذه الفئة بعدم تصنيفها بالإعاقة وعدم شعورها بالنقص. نحن من ضمن مهام وعمل المركز يتمثل بالمرحلة الأخيرة، وهي تدريب الشخص على المشي في قسم التدريب وتعليمه كيفية التعامل مع الطرف، وتستمر هذه المرحلة لعدة أيام حتى يتمكن من المشي بشكل طبيعي ودون أي مضايقة، لكي يستعيد عمله الذي فقده نتيجة البتر. هكذا تتم العملية من إلى أن يتم التدريب على الطرف الصناعي المعمول له. هكذا.
1: دكتور عبد الرب، ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه مركز الأطراف الصناعية في ظل الظروف الراهنة؟
2: نعم، لدينا صعوبات تواجه المركز تتمثل أولا في ضيق المبنى. لدينا مبنى ضيق لا يستوعب النشاط الحالي وتطويره. نحن لدينا تطوير في العمل ونعاني من ضيق المكان، هذا أولا. ثانيا، ازدحام المرضى الذين نستقبلهم من جميع المحافظات وعدم توظيف كوادر جديدة تغطي هذا الازدحام. ثالثا، نقص الوقود اللي هو مادة الديزل للمولدات. لدينا مولدات مولد 250 كيلو ومولد 120 كيلو. تعرفوا سبب أزمة انقطاع الكهرباء تتحتم علينا توفير ديزل، ولكن حصل صعوبة بالغة في توفيره. ورابعا، مثلا تقليص عدد المهنيين من الحافز الذي يستلمون. معنا مهنيين موظفين يستقبلوا حافز من المنظمات، والعجز المنظمات من التغطية الكاملة قلصوا نوعا ما حدود 23 عامل من الحافز إعطائهم، خاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي. يعني لقينا صعوبة في التعامل معهم، 23 موظف يحرمون من الحافز، لازم نعمل لهم مخارج نحن لكي لا يشعروا بأنهم خارج الخدمة. يعني
0: نعم. طب
2: وكذلك لدينا متعاقدين، يعني عدد 41 عامل متعاقد لم يتم توظيفهم، يعني بسبب توقيف التوظيف مؤخرا. هذه العوامل التي جعلتنا صعوبة في العمل.
0: تفضل. نعم. طب يا دكتور عبد الرب، هل هناك جهات مانحة، منظمات، مراكز ربما إغاثية تدعم هذا المكان؟
2: نعم، لدينا منظمتين أساسيتين منذ افتتاح مركز الأطراف. افتتح مركز الأطراف في عام 2000 ميلادية، واستمرت المنظمات إلى حد الآن، اللي هي منظمة الهانديكاب ومنظمة الصليب الأحمر الدولي. طبعا ضمن الموظفين الذي لدينا في المركز، لدينا 13 معاق، يعني بطرف سفلي ومنهم لطرفين سفليين معاقين موظفين في المركز عندنا.
0: جميل.
2: يعني احنا نشيل الوجههم بالمجتمع ويعملوا عمل ما يشعروا باي نقص. هذا من ضمن الموظفين الاساسيين الذي لدينا في المركز.
1: وكمان يفيدوا المرضى الاخرين بتجاربهم او بالتجارب اللي مروا فيها.
2: لدينا مشروع كذلك مع المنظمات الدوليه للنزول الميداني للمحافظات. معانا نزول ميداني للمحافظات ان شاء الله عبر ما تسمى بمشروع عربه متنقله. للحصول على فاقدي الأطراف من هذه المحافظات، اللي هي محافظة لحج ومحافظة إبين ومحافظة شبوة. هذه ثلاث محافظات لدينا مشروع مع المنظمتين هذه للنزول إليها. نعم، قريبا إن شاء الله.
0: متى يعني؟
2: الشهر الغالي.
0: بداية
2: الشهر الغالي إن شاء الله.
0: جميل.
2: شهر 7 إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: دكتور عبد الرب، ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع، المؤسسات الإنسانية في دعم فاقدي الأطراف؟
2: يجب أن يندمجوا في المجتمع هؤلاء المبتورة أطرافهم ويعيشوا حياة طبيعية كاملة بحيث لا يشعروا بالنقص بأنهم معوقين هكذا يرجعوا لأعمالهم. هذا اللي نحن جاهدين حتى لدينا عيادة للدعم النفسي لهم لكي لا يشعروا بالنقص. أيوة لدينا دعم نفسي، نحاول طبيب دعم نفسي يجلس مع المرضى المبتورين ويشرح لهم الحالات ويأهلهم نفسيا لكي ينمو في المجتمع. هذه من ضمن مهامنا في المركز.
0: نعم. طيب يا دكتور، إيش أكثر الفئات اللي أنتم لاحظتم أنها استفادت من خدمات المركز؟ أطفال، نساء، شباب، كبار السن؟
2: نعم نعم، حتى لدينا إحصائية في بالذات الأطفال، التشوهات الحقوقية للأطفال.
0: أيوة.
2: لدينا غرفة عمليات نعمل فيها لتصحيح القدم الحنفاء اللي هو الوتر، قطع الوتر للقدم الحنفاء عند الطفل اللي هي معوق خلقيا. ولدينا عيادة بأطباء استشاريين متخصصين يأتوا يومين في الأسبوع. لدينا نعمل عمليات نجنب المواطن من دفع التكاليف الباهظة في المستشفيات الخاصة، هذه أهم النقطة معنا ونعمل فيها حاليا، ولدينا خطة تطوير هذا العمل مستقبلا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ما خطط المركز المستقبلية لتطوير الخدمات وتوسيع نطاق الرعاية؟
2: نعم والله لدينا خطة مستقبلية للحصول على أرض. نحن نسعى الآن للحصول على أرض لبناء مركز متكامل بمواصفات عالمية. ولدينا الآن كذلك نريد إدخال برنامج بيانات إلكترونية للمركز بدلا من التعامل بالسجلات وسندات ورقية. نريد برنامج بيانات إلكترونية الآن إن شاء الله قريب نسعى لها. وكذلك لدينا معاهد تعليمية للتأهيل. عمالنا نرسل عمالنا ليتأهلوا فيها ونستقبل الطلبة منها لتدريبهم عندنا، مثلا كمعهد أمين ناشر والكلية الكلية الرياضية والتغذية في كلية التربية.
0: أيوة.
2: ومعاهد خاصة أخرى نرسل إليهم تدريب عمالنا ونستقبل الطلاب تدريبهم لدينا. تفضلي، هذه
0: نعم.
2: جميع الخطط المستقبلية الذي لدينا
0: إن شاء الله يا رب. طيب يا دكتور، إلى أي مدى يؤثر الوضع الاقتصادي على قدرة المرضى في الحصول على الأطراف الصناعية والعلاج؟
2: بالطبع لدينا منظمتين تقوم بدعمنا بمكونات أطراف صناعية، وتعرف ظروف المجتمع ظروف قاسية خاصة في الفترة الأخيرة والظروف الحالية، ونحن نعمل بالمجانية للمرضى، مجانية وبرسوم رمزية جدا جدا. معظم الحالات إعفاء طبعا، يعني نقدر الظروف و الجميع ما يحصل على راتب أو الغالبية ما يحصل على رواتب شهرية ومن هذه المعاناة، ونقدم أطراف صناعية مجانية وكذلك أجهزة ساندة مجانية كجاري مثلا المعوقين وك أيوة هذه العصيان مثلا أبطية وعصيان يدوية ونقدمها مجانية للمرضى.
0: جميل جدا. يعني أي شخص لديه أي إعاقة أو كذا يستطيع الذهاب إلى مركزكم اللي هو بالمنصورة والحصول.
2: نعم.
1: دكتور عبد الرب، هل تتوفر الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي تدخل في صناعة الأطراف الاصطناعية أو الصناعية محليا؟
2: أيوة نعم، لدينا أطراف بمكونات عادية. شوف معنا منظمتين، منظمة الصليب الأحمر دعمنا بمكونات عادية مستمرين عليها منذ فترة، هذه عادية يعني ذات جودة، لكن في منظمة الهانديكاب في جودة عالية كمان تقدم لنا مكونات وبجودة عالية من أطراف من منظمة الهانديكاب نقوم بتصنيعها. يعني الذي يأتي من الهانديكاب نعمل له بالمكونات تبع المنظمة الهانديكاب، والذي يجينا تبع الصليب المرضى العاديين نعاملهم بمكونات الصليب الأحمر الدولي. هكذا معنا أطراف جيدة جدا، وإن شاء الله نطورها في المستقبل بإذن الله.
0: إن شاء الله. قبل الختام دكتوري العزيز، ما الرسالة التي تود أن توجهها للمجتمع أو الجهات المختصة بشان دعم وتمكين فاقدي الأطراف؟
2: نعمل أن يتعرفوا على مركزنا، بالذات المرضى المكسورة أطرافهم، ويأتوا إلينا أو نحن ضمن خطة مشروع مستقبلي كعربة متنقلة نذهب إلى المناطق التعرف على الحالات وجلبها إلى المركز لعمل لهم أطراف صناعية. هذه فئة هامة في المجتمع، يجب أن نركز على خدمتها والتعامل معها بكل حساسية. نعمل جاهدين إن شاء الله للحصول على الأجر أولا وخدمة المجتمع ثانيا
0: إن شاء الله. طيب يا دكتور قبل الختام، عنوان المركز للمستمعين في المتابعين؟
2: المنصورة. نعم نعم، في المنصورة. عنوان المركز الرئيسي في المنصورة اللي هو الحكومي في المنصورة، أمام مركز المدينة، أمام مركز المدينة في المنصورة
0: إن شاء الله،
2: أمام الرعاية الصحية، الرعاية الصحية الأولية في المنصورة.
0: إن شاء الله كل المستمعين يكونوا قد استمعوا إلى هذا الحوار، وأنا أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرب على هذه الدقائق المهمة من وقتك. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور.
2: تحياتنا لكم كإذاعة، يعني تهتم في هذا الجانب، شكرا جزيلا. وللقاء
0: إلى اللقاء. كان معنا عبر الهاتف مدير عام مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالعاصمة عدن الدكتور عبد الرب أحمد بن داود المفلحي.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وعدنا إليكم وإلى سؤالنا التفاعلي لهذا الصباح. برأيكم كيف يمكن للمجتمع أن يساهم في دعم فاقدي الأطراف ومساعدتهم على الاندماج والعمل؟ يمكنكم طبعا الاتصال بنا عبر خطوطنا الظاهرة على الشاشة أو أسفل الشاشة، هذا لمن يتابعنا عبر الفيسبوك 7895-21-21، كما يمكنكم التواصل معنا عبر خطنا الأرضي الذي هو 02-338-7913. أيضا يمكنكم ترك تعليقاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وشاركونا تعليقاتكم.
1: نعم مستمعينا، موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الأطراف الصناعية، ونستقبل الأول اتصال معنا ونقول ألو. يا صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية.
1: يا صباحك فل إن شاء الله.
2: الله يسلمكم.
1: ديانة وخديجة.
2: ديانة وخديجة كيف حالكم؟
0: الحمد لله. أنت كيف؟
2: الحمد لله. لكن شفتي كيف الموجات ما فيش عندي؟ ليش ما اتصلت بكم؟
1: ها موجات إيش يا خالة؟ تسعة.
2: حقكم ولا؟
1: لا في موجة واحدة طافية.
2: أيوة.
1: والتاني لاص يا خالة.
2: ها بس ما سمعت يعني هذا. رجعت أنت كاني فكيت لي قرآن. جالسة تسمع لي قرآن.
1: حلو يا خالة. أيوة. برضو كمان.
2: أيوة. أقول لك إيش اليوم بالبرنامج؟
1: اليوم عن الأطراف الصناعية.
2: يعني.
1: أكيد في أشخاص يعني بالحرب يعني فقدوا أطرافهم، يد رجل، افتهم لك. إحنا كمجتمع كيف نسهم في دعم فاقدي هذه الأطراف ومساعدتهم على العمل، الاندماج في المجتمع؟
2: يعني شوفي. شوف يعني بقول لك يعني ينسوا يعني ما فيش يدخلوا يشتغلوا ولا شيء، ينسوا يعني ولا كيف قصتهم؟ شوف يعني
1: لا يا خالة، الآن يعني في أشخاص أطرافهم فاقديها، يعني ما عندهم شرق، فقدوها بالحرب مثلا أو فقدوها بحادث مروري.
2: أيوة.
1: فكيف إحنا نساعدهم في إنهم يندمجوا في المجتمع ويلاقوا عمل؟
0: لأنه هؤلاء الأشخاص تحديدا بيصابوا بأزمات نفسية.
2: أيوة.
0: نعم.
2: أيوة حالة نفسية، لأنه من يوم الحرب الناس نسوا، فقدوا ذاكرتهم. تمام ولا لا؟ ألو.
1: أيوة خالة معاك.
2: أيوة.
0: بس إحنا اليوم تحديدا بنتكلم على اللي فقد إيد، على اللي فقد رجل، كيف إحنا نساعده ونشجعه على إنه يتخطى محنته هذه ويتخطى أزمته النفسية؟
2: تمام، ساعدنهم، لأنه شوفوا كيف حرام يعني خلاص من بعد الحرب هذا ما عاد حصلش العافية. الناس تعبوا، الناس مرضوا، الناس حالة نفسية، الناس راح عقولهم. ها بزمان يساعدنهم، يجيبوا لهم شهرة تمام، لأنه كانوا يشتغلوا تمام، واللي ما يشتغلوش تمام يلا بس يعبتهم. لكن إنه دونا فقدوا يعني ذاكرتهم. أيوة. ده حرام والله العظيم، ظلم. خليه يعني الناس يشوفوا اللي هم طيبين يساعدوا معهم، واللي مش هم طيبين يلا على لم أستغف الله العظيم. الناس كلنا كنا من بعد ما الحرب ما عاد حصلش عافية. أيوة. الناس اللي مرضوا فيهم سكري، الضغط، والعقل حقهم ما لوش. إيش بيستغف الله العظيم، مجنون عندنا يجي لما هنا وما في بسخة يطلع للدرجة حقنا. أني أبني ذا الباب استقع والله العظيم. الناس ناسوا فقدهم يعني حرام والله العظيم. اللي حتم صاحي قدم أمراض سكر، الضغط، كل من إيش؟ من الفجائع، من هذا. نحن نقول نحن في نحن سكر، في نحن ضغط، من إيش؟ من الفجايا، ما كانش في نحن حاجة. استغفر الله العظيم. بس نقول الحمد لله، نقول الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال.
2: الله الحمد لله، ربي إن شاء الله يرد عقولهم، وإن شاء الله يحصل مشاهرة مريحة. ربنا كريم، الله منسي عبيده يا رب. يا رب قلنا إحنا شوف الكهرباء كيف؟ شوف الكهرباء من أمس لليوم.
1: أيوة
2: صحيح. خلاص دو خلاص والله العظيم. الضغط والسكر إيش؟ قد ما بيحصلش خير إن شاء الله. لا تصدقيش، نحن معدلين لك رب عند ربنا بها بنحن على نيات نحن إن شاء الله. الله كريم يا حبايبي، سامحوني نبدالكم.
0: سامحيني أنت على الإزعاج.
2: أنا يبدالي كذا ونقول أني لأنه رؤيتي خلاص على اسم الله عدن القاد الغد. ما فيش
1: لا
0: تردد. أنا اثنين ترددات
1: وتردد بسبب الكهرباء يا خالة.
2: من أي حول ولا
1: ما فيش
2: حول.
0: معنا 89.9 و95.9. 89.9 أو 95.9.
2: أيها يا حبيبي سامحوني نبدا قلبكم. يلا مع السلامة.
1: مع السلامة، الله يعطيك العافية.
0: مع السلامة.
1: معنا اتصال آخر يا ناصر، ونقول يا صباح الفل والياسمين.
0: صباح الورد.
3: صباح الورد والسعادة.
0: صباح الخير أستاذة منى.
3: يعطيكم العافية خديجة وديانا، وصباح الخير لناصر والمستمعينكم.
0: وصباحك وصباحك فل ويعطيك العافية. استمعتي لموضوعنا اليوم؟
3: أكيد أكيد، وحابة أعلق وأقول إنه هذا الموضوع إنساني نفسي قبل ما يكون حتى اقتصادي يعني أو أيوة. مادي. فنحن لابد كمجتمع وكأسر ندعم مثل هؤلاء الفئة اللي هي انحرمت من أحد أعضائها، أو صح. يعني أقدر أقول جزء نفسي أكثر ما هو جزء عضوي، يعني النفسية تكون متعبة والوضع الإنساني عندهم يكون متعب. فنحن كأسر أولا في البيت أتمنى من كل أب أم أو عائل أسرة لما يكون معه ولد أو بنت أو أي إنسان أو بنات وأولاد عندهم أب فقد أعضائه، يعني أيوة. يتعاملوا معه بإنسانية ونفسية أكثر، ما يقصوش يحطموا بعضهم من دون ما يشعروا. بتلاقي يقولوا لا لا تنزلش، ما بيش داعي نحن ببالة تخرجوش، في ألفاظ وكلمات يقولوها من دون ما يشعروا، فهي تعمل أثر صحيح. كبير جدا تحطم بنفسيته. إلى جانب الأماكن اللي هم بيعملوا فيها أو يدرسوا فيها كمعاهد أو مدارس أو أماكن عمل، لابد أن يندمجوا، لابد أن نتعامل معهم كأنهم طبيعيين من دون ما نعمل نظرة الشفقة والضعف. حتى لو كنا إنسانيين نرحمهم، خليه في قلبك، عاملهم طبيعي كأنهم ناس طبيعية. إلى جانب الأكثر شيء هو اللي قاله الأخ عبد الرب أو الأستاذ اللي قبل المسؤول
0: الدكتور عبد الرب،
3: فعلا نحتاج أيوة نحتاج إلى دعم من الحكومة من الجهات المعنية حتى أنه هذا المتأة تقدر أن تندمج في المجتمع ويكون لها مكانة وأثر. فهم ناس فقدوا هذه الأعضاء والأجزاء بدون ما يكون لهم، منهمش يعني مساكين خلص، يعني هذا من رب السماء قدرة الله أيوة. منهمش أي ذنب فيها. فنتمنى المساعدة من كل شيء من كل جانب، وخاصة الأثر النفسي والإنساني، وتفتتح أماكن للعلاج النفسي في نفس المعهد المقر اللي ذكره عبد الرب قبل ما يكون يدخلوهم إلى الأجهزة اللي تتناسبهم ما تناسبهمش، لابد من التأهيل النفسي. وأخيرا أتمنى السلامة للكل يا رب يا أخيانا وخديجة إن شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: شكرا جزيلا على اتصال أستاذة منى على هذه الكلمات الطيبة. معنا اتصال آخر يا ناصر، قول ألو. يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الياسمين.
0: صباح الخير،
4: كيف حالكم؟
1: الحمد لله. أنت كيف حالك عم محمد؟
4: والله تحية لديانا وخديجة،
0: وتحية لك.
4: جميل التنويع والتغيير والتبادل الخبرات الصباحي بين المذيعين.
1: صحيح،
4: التنويع والتغيير والتبادل الخبرات بين الاثنين شيء جميل. خديجة من أشياء مريانة.
1: أيوة سعيدة بها.
4: التبادل جميل لأنه تبادل الخبرات، وأنا هاوي أعلام من صغري خاصة الإذاعة والصحبة الورقية.
1: ما شاء الله.
4: تبادل الخبرات كلكم جيد، لكن التبادل جميل التنويع.
1: فعلا.
4: شيء جميل. الله يخليك. لأن هذا يعني الإعلاميين في إذاعة عدل الأم لما يتبادلوا خبرات بين واحد وآخر، كل واحد يختلف طاقته عن الثاني أو خبرته أو طريقته، فتبادل جميل هذا.
0: صحيح.
1: فعلا. سمعتنا موضوعنا اليوم مع محمد.
4: سمعت الموضوع وكنت أتمنى، لأنه الدكتور أعرفه. أيوة. وجنبه هو جنب المنصورة جنب مركز ذوي الاحتياجات الخاصة. في مركز جنبهم ذوي الاحتياجات الخاصة الميلة حقه ليلى بشميلة، أعرفها أيوة. جيدا في الاجتماع تشتغل، وأرجع أن يكون لكم لقاء معها لأنها مكملة الأطراف الصناعية هي.
1: أيوة.
4: مركز ذوي الاحتياجات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة هذا بجنب المركز الأطراف، ولا مش بغرب مش خزينة شيء معه، يعني جنب
0: معروفة
4: الأطراف مباشرة جنب الرعاية الصحية.
0: معروفة الدكتورة ليلى بشميلة،
4: تعرفيها؟
0: أيوة أيوة،
4: هي زميلة في العمل في الشريان بالخدمة ونشيطة، وأي شيء تقدم هي برضه من مغارب الأطراف. أنا أذكر مرة شفت لها ناس اللي كنت عندنا اشتغل ما يقدروا على حركة كذا، والله صرفت لهم كراسي متحركة إلى حد إن واحد موظف عندها من اللي يدرسوا من اللي يدرسوا شلت عليه كل شيء قاعد عندي أنت وعطت الثاني اللي جاء زائر مرة ثانية، فتبذل الجهود كبيرة. وأعرف أيضا زوج هاي بدل معها جوز من دمات واحد عميد في الداخلية، فشيء جميل إنه يكون هذا الموضوع لتعطول اليوم. أشكر عبد الله بدل جهود، ولكن لما يكون الثنائي متكامل مثل الأطراف ودول الاحتياجات الخاصة، لأن كلهم ما في إطار واحد.
1: نعم.
4: فشون شيء جميل وتعاوني، والله أنا أذكر إنه هذا عبد الله، وأيضا هذه ليلى لنا قريمة تبذل الجهود رغم أنه كان بتقاعد، كان أصروا على بقائها لأنها تبذل جهود كبيرة جدا جدا. فلهذا نرجو أن يكون لكم لقاء معها يوم كان أيضا. ومركز هذا عندها تأهلهم تأهيل، وبالتالي تفرغ الأطراف في تفرغ هذه الأطراف الصناعية. شيء آخر إنه ناشد مش للمنظمات، رجال مال أعمال
1: أيوة.
4: مولات وغيرها، ولا بدل ما يدعموا حاجات تايفة يدعموا جميع هذه الحاجات المهمة لهم أجران، أجر من الله وأجر أنه لما أنتج في هذا الجانب تجاه المال. أرجو أن يذكروا على هذا الجانبين، وأطبعا من خلال برامجكم الإعلامية أنتم تقصرون، هذا برضه جانب إعلامي لهم أو دعائي لهم، لا إنساني بدرجة أولى. لهذا لا أطول صراحة، شيء جميل تطرقوا مثلا المواضيع، ولكم تستقبل يا ديانا وإن شاء الله خديجة سيف وكل كلكم ودينا كلكم الطاقم.
1: شكرا جزيلا عم محمد على هذا الاتصال وعلى هذه المداخلة، ونحن سعداء جدا باتصالك معنا. كل يوم معنا اتصال آخر ونقول ألو يا صباح الخير.
0: صباح الخير.
5: ألو يا صباح الخير ديانا وخديجة.
1: صباحك فل وياسمين.
0: صباحك فل وياسمين.
5: أهلا وتحياتي للمخرج.
1: تحياتنا لك، كيفك خالة؟
5: الحمد لله تمام، بلا نوم من أمس من الحمام.
1: من الكهرباء.
5: أيوة.
1: معليش.
5: عموما برنامج أيوة. اليوم أو موضوع اليوم جدا حلو، أنا مريت فيه بتجربة شخصية مع أخ وأخت.
1: تفضل يحكي لنا.
5: فقدوا أطرافهم. أيوة. فقدوا أطرافهم الرجل. بمرض السكر يعني بثر. أول حاجة أنا كنت أتمنى من الدكتور يتكلم بشفافية أكثر، لأن المركز على قد ما قدم الخدمات ينسي إنه هذول الناس مفتورين. لما نقول لك يبطلوا اليوم تعال، لا بكرة، مش عارف كيم تعال بعد كذا، يعني إنسان ما يقدر. مثلا نحن جالسين بالدور الرابع، يعني طول معنا ننزله من الدور الرابع ونروح، يعني ننتظر الدكتور ما يجيش، يعني ننتظر اللي يقيس الله الجزمة يكون متأخر.
1: أيوة.
5: تهمتك؟
1: أيوة.
5: فكان يا ريت كان يتكلم بهذه الشفافية، كنت أتمنى إنه يتكلم يعني ويوضحهم.
1: لا، هذه الجهة على المواطنين إنهم يتكلموا فيها يا أم حمزة، لأن أيوة هم صح. من معاناة المواطنين، فهم لك؟
0: كمان
1: الدكتور. وحاجة حلوة إنك قلتيها الآن.
0: كمان الدكتور. أيوة.
5: والشيء الثاني.
0: صحيح.
5: تقدم. والشيء الثاني كمان إنه الأطراف اللي يعطوكي أطراف خشبية ثقيلة جدا، في له حزامات جلد خشبية ثقيلة. فين السيليكون الآن؟ السيليكون الآن خفيف، يقدر الإنسان المعاق يستعمله. يعطولي حاجة جزمة ثقيلة، يعني ما يقدرش المعاق يلبسه. هذه حاجة. الحاجة الثانية عن نفسية هذا المعيار الاثنين قلت لي.
1: أيوة
5: فقدتهم.
1: أيوة.
5: أختي الله يرحمها اتقبلت الموضوع وعاشت حياته، ويعني والكل كان كانت روحها حلوه.
1: أيوة.
5: تدخل وتخرج او عاشت مع تجربته. لكن اخي الله يرحمهم، لكن اخي الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
5: نهائيا ما قدرش يعيش مع الوضع. يعني نفسيته كانت من صدق مقتول نهائيا، ما قدرش يعني نجيب اصدقائه نجيب كذا واولاده وتعال واطلع واخرج، نهائيا رفض. فهو اهم شيء يكون جبر الخاطر داخل. أيوة. الأسرة، التعاون بين الأسرة.
1: أيوة.
5: خلق جو حلو، خلق جو حلو، بس أهم من ده كله يكون المريض نفسه هو اللي يقدم هذا الشيء، نفسه يساعد نفسه،
1: متقبل نفسه.
5: الله يرحمه ساعدت نفسه، لكن أخي ما قدرش يساعد نفسه. الحمد لله وربنا توفاهم بعد هذا
1: الحمد لله
5: العملية. أيوة الحمد لله على كل حال. بس أنا كان عتبي شوية، كنت داخل مع الدكتور على حكاية التأخير والمواعيد والالتزام وعلى الجزمات هذه الثقيلة بس. تحياتي لكم
1: وصباحكم
5: خير.
1: صباحك خير وعافية. شكرا جزيلا يا أم حمزة على اتصالك الرائع. بس ملاحظة للمستمعين والمتابعين، إذا يعني في معانا ضيف وانتو عندكم أسئلة ممكن ترسلوا لنا ياتها بالواتساب، وإحنا بدورنا بنشوفه وبنقريها للضيف. معنا اتصال آخر يا ناصر.
0: كمان طيب. الدكتور عبد الرب بتكلم على مجموعة من الظروف اللي بتواجه المركز، مثل ما استمعنا إليه قال ظروف
1: صحيح.
0: الديزل و...
1: نعم.
0: والمتعاقدين، مشكلة المتعاقدين.
1: نعم. معنا اتصال آخر ويا صباح الخير. صباح الخير.
6: السلام عليكم. الله صباحكم بكل خير.
1: صباحك خير وعافية يا رب.
0: صباحك
1: يا
0: خير.
1: أهلا.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
6: والله الموضوع جميل جدا وشيق جدا.
1: صديقنا هيثم صحيح؟
6: نعم نعم
1: يا أهلا.
6: نعم.
1: نورنا، تفضل يا هيثم.
0: سعد صباحك، تفضل هيثم.
6: نورا شيخت العزيزة. والله أنا من وجهة نظري واجب المجتمع اليوم إنه ما ينظر إلى هؤلاء مثلا بالشفقة الجارحة، يعني ولا نظرات التي تكسر الخاطر.
1: أيوة.
6: يعني واجب أن نوقف معهم، نشجعهم، نزرع الثقة في أنفسهم، نحسسهم أنهم رجال وأصحاب قيمة يعني ومكانة. وأن الإصابة يعني لا تنقص من الرجولة ولا من الكرامة. بعض الجرحى يعني يتألم من نظرات الناس.
1: أيوة.
6: أكثر ألم الإصابة نفسها يوم يشوف الناس يعاملوه كأنه عاجز أو يعني خمس ثقيل على هذا المجتمع، وهذا غلط كبير. يعني ساعدوهم بالكلمة الطيبة، بالإحترام، بإعطاهم فرصة للعمل والحياة، خلوهم يشعروا أنهم جزء عظيم من هذا المجتمع. يعني لا تكسروهم بنظرات الرحمة المذلة. ترى الإنسان يعني ما يقاس بجسده الكامل، الإنسان يقاس بأخلاقه وصبره وقوته.
1: فعلا
0: صحيح.
6: يعني كم من جريح كان أقوى من 1000 رجل صالح البدن. صحيح. الحرب أخذت منهم أشياء كثيرة، فلا يأتي المجتمع ويأخذ منهم ما تبقى من كرامتهم وثقتهم بأنفسهم.
0: كلام جميل.
6: تحياتنا العزيزات والولي المخرج.
1: تحياتنا لك يا هيثم
6: الرائدة،
0: وتحياتنا لك كمان
1: لك وكل أهلنا في إب. الله يعطيك العافية،
0: ونشكرك على هذه المداخلة الأكثر من رائعة.
1: فعلا. معنا اتصال آخر يا ناصر. طيب إلى أن يجهز الاتصال الآخر، وأنا متأكد أنه أكيد الناس راح تتصل لنا بخصوص هذا الموضوع، خاصة إحنا ما مرينا في بلادنا اضطرينا أنه نشوف أنه في كثير من الأشخاص فقدوا العديد من الأطراف، إن كان في الحرب، في الحوادث، إن كان في الأمراض التي تضطر أنك يعني تبتر فيها يدك أو رجلك أو حتى إصبعك. فهنا الشخص يعني يكون في موقف انه لا، الحياة هنا ما بتوقفش، يجب عليك انه قبل كل شيء تقبل نفسك، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. صحيح. فعلا. وايضا المحيط لازم يكون في دعم، زي ما تحدثنا في صحيح. رسالتنا الصباحية. انه الدعم مهم جدا، ان كان دعم معنوي او ان كان دعم يعني نفسي او بشكل عام، فيجب علينا انه نتكاتف مع بعض وندعم بعض.
0: الشخص لما بيفقد جزء حتى صغير مثل ما ذكرت يا ديانا، مثلا إذا فقد إصبعه بيمر بحالة نفسية سيئة جدا، فما بالك لما بيفقد عضو كامل، رجله أو يده. هذا الشخص بيحس نفسه أنه خلاص أصيب بعاهة مستديمة، وأنه مش قادر يتأقلم ولا يتكيف مع الحياة، ولا يقدر يعود لحياته السابقة. وهذا مفهوم خاطئ. إحنا بنوجه له رسالة لكل من فقدوا أطرافهم وأعضائهم في الحرب أو في الأمراض، إنهم ما يأسوش، وإنهم يشجعوا أنفسهم قبل ما يشجعهم الآخرين، ويتقدموا لهذه الحياة فعلا. ويقدموا ويعيشوا حياتهم عادي طبيعي.
1: فعلا. في أنا لاحظت إنه نفسية النساء أو الفتيات عندما يفقدن أطرافهن يكون نوعا ما هن متقبلات أكثر،
0: لكن الرجل صعب عليه
1: إطلاقا، يعني كرامة الرجل وما إلى ذلك،
0: وبحكم إنه يعني عماد البيت وبيطلع وبيخرج
1: فلما يفقد على أسرته. لما يفقد أي طرف فبتحسي إنه خلاص نفسيته راحت،
0: فقد الحياة كامل،
1: مش قادر إنه يتجاوب مع المجتمع والأطراف الآخرة
0: الأخرى
1: الأخيرة. أنا مش عارفة شو الداني للهلقة الثانية. أكيد أكيد مستمعينا، ومن الإصابة إلى التخصيص هناك العديد من قصص النجاح في بلادنا، بحسب إنه ما نعيش اليوم من وضع استثنائي في البلاد، حروب وأزمات وما إلى ذلك، فأكيد هناك أشخاص قاوموا وتحدوا إصاباتهم وإعاقاتهم وأصبحوا نموذج ومثال يحتذى به، وإحنا يمكن المعافين يعني
0: ما نوصل
1: لهمش. ما نوصل لهمش إطلاقا.
0: وفي أشخاص أيضا إحنا دايما بنحب نقول لأي شخص يعني أصيب يعني فقد طرفه، لا تنظرش للأشخاص الأسوياء، أنظر للأشخاص اللي هم أسوأ منك، مثلا شريحة العمي أو المكفوفين. تجدهم بمراكز عالية. وهيلين كيلر الكاتبة الأمريكية الشهيرة خير مثال على ذلك.
1: فعلا. هناك العديد من الأمثلة. نذهب يا خديجة إلى قراءة التعليقات في الواتساب، ولدينا هنالك ربما العديد من أصدقائنا الذين راسلونا بشأن هذا الموضوع. ونبدأ بأنا عندي أبو فؤاد، فؤاد أبو خاطر من العنت كتب لنا: ليس هناك من يمنعك أن تبتسم، وليس هناك شيء يستحق الحزن، الحياة متقلبة وعليك أن تقتنع أن الماضي مات والقادم قد كتب. يسعد صباحكم ديانا وخديجة، ويسعد صباحك يا ناصر، صباحكم خير وعافية مستمعينا الكرام وكل من هو خلف الكواليس معنا. بس ناصر خلف الكواليس لمركز الأطراف. نعم مركز الأطراف أهمية كبيرة، وخاصة ونحن في فترة الحرب، ونشكر كل العاملين في هذا المركز، والشكر موصول لإذاعة عدن الغد. دمتم وشكرا جزيلا على الكلام الحلو يا فؤاد، الله يعطيك العافية على متابعتك لنا.
0: ومعنا أيضا أذكار مختار من العنت، تقول صباح العسل يا عسل أساتذتي أنتم والمخرج المتألق الأكثر من رائع ناصر والخالة أم حمزة وكل المستمعين والمشتركين، وتحياتي للأخ بشير. وكمان بتشتكي من أنه بثنا مقفول عندها، بتسمع وشوشة.
1: هو يعني تردد يمكن 8-9 ساعات شوي مقطوع يا جماعة، رح نعاود البث فيه، لكن بث موجود رجع،
0: موجود
1: ناصر يقول لكم رجع، فإذا مش رجع الآن لازم تجيبوا لنا رسالة تأكيد.
0: وكمان تشتكي من الكهرباء، الكهرباء عند الكل طبعا، خلاص يعني أمر واقع. وبتقول عفوا ويسعد لي صباحك حبيبة قلبي أستاذة ديانا، وصباحك كل. أيضا
1: شايفة الزعيم هكذا اسمه رسل لنا، تهز أغصان المودة احترافا أحرفا، وتلين للصحبة الكرام كلاما، وتحن بالقلب المحبة صبابة، فيطير منها بالوصال سلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، أي أن قلوبهم لينة رحيمة طيبة سليمة لا تعرف الحقد والغل والنفاق. أسأل الله أن نكون جميعا منهم صباح الخيرات. يسعد صباحك.
0: ومعنا أيضا رسالة من أم عماد تقول فيها صباحكم فل وياسمين، ونشكرك على هذه الملصقات الجميلة.
1: نعم أذكر تقريبا قالت أيوة رجع البث الحمد لله. يعني سلامتي يا ناصر. أيضا لدينا هنا مطيع الأصابي كتب لنا صباح الخير والنور، صباح الخير المذيعتين ديانا وخديجة والمخرج المتألق ناصر. موضوعكم اليوم عن الأطراف الصناعية موضوع يوقظ الضمير ويعز معنى الإنسانية. فقد الطرف لم يفقد قيمته ولا طموحه، وما يحتاجه منا ليس الشفقة بل الفرصة والاحترام والدعم الحقيقي. بأمكان الجميع أن يكون سندا لهم من خلال تغيير النظرة المجتمعية وتوفير فرص العمل المناسب وتسهيل الوصول والحركة ونشر الوعي بأن القوة تكمن في الإرادة قبل الجسد. شكرا لكل لكم على اختياركم هذا الموضوع وعلى صوتكم الذي يصل للقلوب قبل الأذان. تحياتي لكم مستمعكم مطيع الأصابي، شكرا جزيلا لك، وإحنا سعداء بأن مواضيعنا تعجبكم.
0: وكمان أبو خالد حلصم كتب لنا نكتة حلوة طريفة الصباح، ونشكرك على هذه النكتة. وكمان بيقول إنه البث رجع عبر التردد 89.9.
1: نعم بشير محمد كتب لنا مع قرب نسمات الصباح وقبل أن يبزغ الفجر وتتسلل إلينا خيوط الشمس الدافئة، تتغذى أرواحنا بابتهالاتنا للخالق، فتتسلل الآمال إلى أنفسنا ونبدأ يومنا بأمل جديد وأشراق جديدة، لنفتح مع النوافذ الأمل الحب الحياة. يجعل صباحكم ورد رضا وتفاؤل، ويجعل صباحك يا رب. تحياتي لكم للعم أحمد اللبناني والخالة أم حمزة وأختي منى سعد وأختي أذكار، وتحياتي للأخت عهد خالد أخوكم بشير محمد، أكيد كلهم بيسمعوا بيوصل.
0: وقرأتي
1: خلاص انت قري الفيس وأنا بقرأ الواتساب.
0: ومعنا عبر الفيس سالم بن شعبان كتب بيقول التوفيق والنجاح لكم جميعا. وأيضا معنا تعليق من عباس عبد العليم الشرعبي يقول اللهم صباحا يتجلى فيه لطفك وتفتح فيه أبواب رزقك وتغمر قلوبنا فيه بالطمأنينة والسرور. صباح الخير جعله الله يوما مليئا بالخير والبركة، وصباحك أنت جميل. وأيضا سالم بن شعبان صباحكم جميل، وشكرا على هذا التعليق.
1: نعم عبد اللطيف كتب لنا هل جربت أن تشرب الشاي وهو شديد السخونة ولا ساعتك حرارته المرتفعة؟ هكذا أخلاقك مع الناس، اتركها لتهدأ ثم واجهها بدلا من أن يلسعك التهور. يسعد صباحك يا عبد اللطيف.
0: وأبو خالد حلصم يقول: نصف أناقتك في كلماتك والنصف الآخر في أخلاقك، صباح الصبر صباح التحمل لأعظم شعب لا تكسر المحن. صباح لائق بكم ديانا سلطان وخديجة سيف وناصر فائز، طاقم راديو عدن الغد المتألقين والمتابعين الأفاضل، وصباحك عسل. وشكرا على هذا الكلام الجميل. نعم. أبو خالد حلصم،
1: سعد صباحك. وأيضا عبد الحافظ عبد الله كتب لنا: برأيي دعم فاقدي الأطراف يحتاج، ما يحتاج شفقة، يحتاج بيئة تشوفهم موظفين مبدعين مواطنين أولا قبل ما نشوف الإعاقة. المجتمع يقدر يساهم فعليا أولا في تغيير العقلية وكسر الصورة النمطية من خلال الإعلام والمدرسة واللغة. تفرق كل شخص من ذوي الإعاقة بدل معاق يغير طريقة التعامل، يعني الكلمة تصنع حاجز أو جسر. أيضا التوعية في الشركة، دورات قصيرة للموظفين عن التعامل والتواصل تشيل الإحراج اللي يخلي الطرفين يتجنبوا بعض. فعلا هاي نقطة مهمة جدا. أيضا تهيئة البيئة المادية والرقمية، يعني الإدماج يوقف عند أول درج أو أول بوابة ضيقة. المطلوب برامج ومواقع إلكترونية تدعم قارئات الشاشة والأوامر الصوتية، كثير من وظائف اليوم عن بعد، فالوصول الرقمي أهم من الوصول المادي. أيضا هنا أيضا ذكر التأهيل المهني والتوظيف الحقي أو الحقيقي، نعم، كالتدريب على المهارات، التقنيات المساعدة، التوظيف المبني على الكفاءة والدعم النفسي والمجتمع من الأسرة والجيران والأصدقاء وما إلى ذلك. شكرا جزيلا لعبد الحافظ على هذه المشاركة منك.
0: ومعنا أيضا تعليق عبر الفيسبوك لعلي صالح يقول: صباحكم عسل. وعبد الباسط الكوم يقول أيضا: الله يسعد صباحكم ويسعد صباحكم متابعينا بكل خير.
1: نعم. أيضا هنا لدينا عوض العبيدي: أشكركم على اهتمامكم في هذه المواضيع الإنسانية. وإحنا نشكرك يا عوض، وكنا نتمنى أنه نسمع صوتك في هذا الحلقة، بس شكله ناصر يقول خلاص. أوكي.
0: معنا أيضا تعليقين لسالم بن شعبان يقول فيهما: صبحكم الله بالخير والعافية لكم جميعا والتوفيق والنجاح أيضا، وصباحك سعادة وسرور سالم بن شعبان.
1: أم حمزة كتبت لنا: صباح الخير، ربما يساق إليك قدرا من الله خيرا من كل أحلامك، كرم الله عظيم وخزائنه لا تنفذ. وأعتقد أنه شاركتنا بالاتصال وحدثتنا أكثر حول سؤالنا التفاعلي.
0: وأيضا شكري باجسير يقول: بدايات الصباح اللطيفة مواساة خفية وجمال يزرع الابتسامة في القلب دون موعد مسبق. الصباح امتداد للنور من أفق السماء إلى أوردة القلب، فيضيء الروح طمأنينة ويهمس للأيام بأن الخير قادم بإذن الله تعالى. صباح مفعم بالنور والسكينة والسلام. صباح الورد ديانا وخديجة وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك جميعا يا شكري باجسير.
1: إخلاص ناجي كتبت: كل شخص فقد غض عضو من جسده، كل شخص فقد عضو من جسده يحتاج إلى جبر خاطر، ساعد له ثقته بنفسه ويحمد الله على بقية النعم، ونكون بظهره ونسنده ونساعده حتى يتجاوز إعاقته ويعرف يتعامل معها. شكرا جزيلا يا إخلاص على هذه التعليقة.
0: وأنا وصلت تعليقات الفيس عندي إلى نهايتها، ونشكر كل واحد تواصل معنا اليوم.
1: نعم، أم حنظلة من طور الباحة، أم يزن وأم عماد وأذكار وكل اللي يعني شاركنا وأرسل لنا. أنا صوتي خلاص راح، معناته خلاص مستمعينا حلقتنا إلى هنا انتهت. نتمنى أن يكون هذا الموضوع أعجبكم، وبقية مواضيعنا في هذا الصباح. ناصر مستعجل، معلش يا ناصر، إحنا الآن منخلص، غدا حلقة جديدة عند تمام الساعة 8:30 مساء صباحا. انا لساتني في رمضان يا جماعه.
7: يا انا خلاص قبل احنا داخلين بالعشر وداخلين بعيد اضحى، عادي في رمضان
1: علي في رمضان هذا غلط اصلا يجيبوني مساء امسك على المساء. مستمعينا غدا عند الساعه 8:30 صباحا
0: انتظرونا في عدن هذا الصباح، موضوعات جديدة، فقرات جديدة، ومع طاقم صباحي جديد.
1: نعم.
0: حتى ذلكم الحين نستودعكم الله ونقول لكم إلى اللقاء،
1: إلى اللقاء.
0: في لقاء جديد يجمعنا بكم. حتى ذلكم الحين دمتم بأمان الله.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عدن الغد صوت كل الناس.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
0: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

ودخلك لشغلخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم شمعنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر تعنش

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

مجلس القيادة يقر مصفة الإصلاحات المزمنة ويشيد بمستوى التقدم في توحيد القرار الأمني والعسكري. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعلن عزم الحكومة إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اليمن والصين توقعان اتفاقية تعاون إنمائي بقيمة 50 مليون يوان صيني.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة. صدر القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026 للميلاد، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ عديل عبد الكريم فضل الطهيش نائبا لوزير التعليم الفني والتدريب المهني. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. عقد مجلس القيادة الرئاسية اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه عبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة وطارق صالح وسالم الخنبشي. وناقش الاجتماع المستجدات المحلية ومصفوفة الإصلاحات المزمنة على المستويات كافة، بما في ذلك مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. وأحاط رئيس مجلس القيادة الاجتماع بنتائج زيارته إلى جمهورية جيبوتي ومباحثاته المثمرة مع فخامة الرئيسين إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي وحسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل تصاعد أنشطة التهريب والجريمة المنظمة والتخادم بين الجماعات المسلحة العابرة للحدود وتنامي المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأثنى المجلس على نتائج الزيارة في إعادة تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الأحمر والقرن الأفريقي والتأكيد على المسؤولية الجماعية والتنسيق الإقليمي الفعال في مواجهة التهديدات المشتركة وفي مقدمتها جهود تأمين خطوط الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة. كما استمع المجلس إلى تقرير بشأن نتائج الاجتماع الحكومي المصغر برئاسة رئيس مجلس القيادة مع محافظي المحافظات المحررة ومستوى التقدم المحرز في مسارات الإصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتنفيذ قراراته وتوصياته، وفي مقدمتها القرار رقم 11 لسنة 2025 ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومجتمع المانحين. وتطرق الاجتماع إلى التطورات الأمنية في المحافظات المحررة، ما في ذلك جرائم الاغتيال الآثمة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في محاولة يائسة لإرباك المشهد وضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية. وأثنى المجلس على جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها الإجرامية وضبط المتورطين وبسط الأمن والاستقرار، منوها بالتحسن الملموس في التنسيق المتكامل بين أجهزة الدولة عقب خطوات توحيد القرار العسكري والأمني بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وجدد المجلس التزام الدولة بالمضي قدما في مكافحة الإرهاب وتعزيز الحماية المؤسسية للمرافق والبرامج الحيوية وضمان حماية المواطنين وموظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال وعدم إفلات الجنات من العقاب وحشد الطاقات كافة نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني. ووافق الاجتماع على عرض من رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والقرارات المطلوبة لتعزيز الأداء الإداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي. تطرق مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه المنعقد برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي إلى التطورات الإقليمية، وجرى في هذا الجانب استعراض استئناف النظام الإيراني هجماته الإعدائية على دول المنطقة في تأكيد على استمرار نهجه القائم على الابتزاز وإدارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجدد المجلس إدانة الجمهورية اليمنية الاعتداءات والتهديدات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني عن عزم الحكومة إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفها خطوة عملية لبناء علاقة قائمة على الشفافية والثقة وتكامل الأدوار وتحويل الشراكة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن وعدد من ممثلي القطاع الخاص جدية الحكومة في فتح صفحة جديدة مع القطاع الخاص واتخاذ خطوات عملية لتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الحضور الحقيقي في كل المجالات دون عوائق. وناقش الاجتماع أوضاع القطاع الخاص والتحديات الراهنة التي يواجهها والمقترحات الكفيلة ببناء شراكة حقيقية مع الحكومة لتجاوز الصعوبات وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الاقتصادي والتنموي المنشود. وقرر في الاجتماع على ضوء النقاشات تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقييم العلاقة القائمة والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري المحلي والأجنبي ووضع مقترحات عملية لتعزيز الشراكة وإعادة بناء العلاقة على أساس من الثقة والالتزام.

عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الفريق العقيلي خلال اللقاء أولويات وزارة الدفاع في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتأمين ممرات الملاحة البحرية. وأشاد بالمواقف الأوروبية الداعمة لليمن وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا أهمية دعم قدرات القوات المسلحة بما يمكنها من القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن كافة. بحث وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه ونائب السفير لويس ميغيل أوجه التعاون المشترك في مجالات الطرق والبنية التحتية وسبل تعزيز الشراكة لدعم المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة. وجرى خلال اللقاء مناقشة أولويات وزارة الأشغال العامة في المرحلة الراهنة والاحتياجات المتعلقة بتأهيل وصيانة شبكات الطرق والبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتسهيل حركة التنقل والنقل بين المحافظات، إلى جانب دعم جهود التنمية والاستقرار ودعم البرامج والمشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين كفاءة البنية التحتية. وأكد الوزير العقربي أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من برامج الدعم المقدمة في مجالات البنية التحتية والطرق، مشيدا بالدور الذي تضطرع به بعثة الاتحاد الأوروبي في دعم المشاريع التنموية والإنسانية في اليمن وأسهمها في التخفيف من التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أمين نعمان في العاصمة المؤقتة عدن مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كامون سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتبادل الأكاديمي وتطوير البرامج التعليمية. وتطرق اللقاء إلى واقع التعليم العالي في اليمن وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الأكاديمية والبحثية وأهمية تطوير البنية التحتية للجامعات وتعزيز نظام الاعتماد الأكاديمي وضبط الجودة وتحديث المناهج والبرامج التعليمية بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وأهمية الاستفادة من تجربة الجامعات الأوروبية في توحيد البرامج التعليمية وتطوير التخصصات الأكاديمية النوعية وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين. وأكد الوزير نعمان حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية الفرنسية في مجالات البحث العلمي والتعليم الأكاديمي. وقعت الجمهورية اليمنية مع جمهورية الصين الشعبية اتفاقية للتعاون الإنمائي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون التنموي والإنساني بين البلدين الصديقين. ووقعت الاتفاقية من جانب الحكومة اليمنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة فيما وقعها على الجانب الصيني القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ. وتتضمن الاتفاقية تقديم منحة مالية من الحكومة الصينية للحكومة اليمنية بقيمة 50 مليون يوان صيني تستخدم في تنفيذ مشاريع للمساعدات الإنسانية أو مشاريع التعاون الإنمائي وفقا لأولويات الحكومة اليمنية واحتياجاتها، بما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وعقب التوقيع أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية الاتفاقية في دعم جهود الحكومة للتخفيف من التحديات الإنسانية والتنموية، مثمنة مواقف جمهورية الصين الشعبية الداعمة لليمن في مختلف المجالات. بحث وزير النقل محسن العمري في العاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زين علي أوجه التعاون ومجالات الدعم المقدمة لقطاع النقل والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في قطاعي النقل البحري والموانئ. وتناول اللقاء أبرز المشاريع التي تنفذها ينفذها البرنامج في قطاع النقل البحري، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ميناء عدن بنعم من المنحة اليابانية إضافة إلى تأهيل عدد من المرافق في ميناء المكلا. كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات التي تنفذها وزارة النقل لمعالجة الصعوبات والتحديات الناجمة عن تداعيات الأوضاع الراهنة في المنطقة وانعكاساتها على قطاع النقل الجوي والبحري والجهود الحكومية المبذولة لضمان استمرارية الخدمات وتسهيل حركة الملاحة والنقل.
بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري في العاصمة المؤقتة عدن مع المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو للعلوم الدكتور صلاح خالد والوفد المرافق له

سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني في اليمن. وتناول اللقاء أهمية تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحسين العملية التعليمية والتدريبية في المعاهد الفنية بعدد من المحافظات وفقا للمعايير الحديثة، لجانب تطوير المناهج التعليمية والتدريبية وتحديثها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأكد الوزير المهري حرص الوزارة على توسيع مجالات الشراكة والتنسيق مع منظمة اليونسكو والاستفادة من خبراتها وبرامجها في دعم منظومة التعليم الفني والمهني وتطويرها ورفع كفاءة مخرجات التعليم وتعزيز قدرات المؤسسات التدريبية. ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي في العاصمة المؤقتة عدن مع عدد من رؤساء الجامعات أوضاع الكادر الأكاديمي والإداري وملف التسويات الوظيفية وما تتطلبه المرحلة الراهنة من معالجات. وطلع الوزير العولقي خلال لقائه رؤساء جامعات شبوة وإقليم سبأ وحجة والحديدة والأمين العام لجامعة سيئون، اطلع على مجمل الاحتياجات في الجانبين الأكاديمي والإداري للجامعات، مؤكدا حرصه على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة وفقا للنظم والقوانين النافذة. من جانبهم ثمن رؤساء الجامعات حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل مع الجامعات بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه سير العمل الأكاديمي وسبل تذليلها. حث وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الوادعي رؤساء وأعضاء لجان البعثة على الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام الموكلة لهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه باعتبار ما يقومون به واجبا دينيا ووطنيا. وأكد الوزير الوادعي خلال ترأسه لقاء للجان العاملة في بعثة الحج لموسم 1447 للهجرة على أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف لجان البعثة لخدمة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، مشددا على ضرورة الإخلاص خلال إنجاز هذه المهمة الدينية العظيمة. وثمن الوزير اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء بأعمال الحج ومتابعتهم المستمرة لأداء لجان البعثة ومستوى الخدمات المقدمة للحجاج، كما عبر عن شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديمهم التسهيلات الكافة لإنجاح مهام بعثة الحج اليمنية. بحث وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ مع سفيرة الجمهورية اليمنية سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين جرم كامون استبرار تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في العاصمة المؤقتة عدن. واستعرض اللقاء المشاريع المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري بتمويل ودعم فرنسي، إضافة إلى مناقشة المشاريع المسمع تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية. وأكد المحافظ شيخ حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع شركاء الدوليين والإقليميين، مشيرا إلى نجاح تجربة السلطة المحلية في تنمية الإيرادات عبر نظام الربط الشبكي للمؤسسات الإيرادية، معبرا عن تطلعه لمزيد من الدعم لتعزيز جهود التنمية وترسيخ الاستقرار في عدن. بحث سفير بلادنا لدى جمهورية إندونيسيا سالم بالفقيه مع نائب وزير الخارجية الإندونيسي أرمانتا ناصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين في المحافل الدولية، إضافة إلى بحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات من خلال تفعيل اللجنة اليمنية الأندونيسية المشتركة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر اهتمام السلطة المحلية بدعم العملية التعليمية الأكاديمية بجامعة المهرة. وشدد محافظ المهرة خلال لقائه نواب رئيس الجامعة على أهمية الحفاظ عليها باعتبارها منجزا استراتيجيا يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وحملة شهادات عليا قادرة على الإسهام في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية. وناقش اللقاء أوضاع جامعة المهرة وسير الامتحانات النهائية إلى جانب أبرز التحديات والصعوبات المالية التي تواجه إدارة الجامعة.
شاركت الجمهورية اليمنية في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى للإعلام ومراكز الفكر لدول الجنوب العالمي ضمن مؤتمر الشراكة الصينية العربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وكالة أنباء شينخوا الصينية. وافتتح فعاليات المنتدى وآلية تقاسم الفرص الجديدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي ودور وسائل الإعلام ومراكز الفكر في بناء السلام والتنمية وصياغة رؤية جديدة للتعلم والتبادل بين الحضارات. اطلع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني من المدير العام لمديرية أرياف المكلا أحمد العكبري على أوضاع المديرية واحتياجاته الخدمية والتنموية. وخلال اللقاء استمع الوكيل الجيلاني إلى شرح وف من المدير العام للمديرية حول أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل واحتياجات المديرية من المشاريع والخدمات الأساسية. وأكد الوكيل الجيلاني حرص قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على تقديم التسهيلات اللازمة ودعم المديريات، وجها بسرعة متابعة المطالب والاحتياجات الضرورية للمديرية والعمل على معالجتها وفق الإمكانات المتاحة. ختام النشرة، مشاهدينا إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء. مجلس القيادة يقر مصفوفة الإصلاحات المزمنة ويشيد بمستوى التقدم في توحيد القرار الأمني والعسكري. رئيس الوزراء وزير الخارجية يعلن عزم الحكومة إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. اليمن والصين توقعان اتفاقية تعاون إنمائي بقيمة 50 مليون يوان صيني. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أهلي ما فهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي هو كل شيء.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. السلام عليكم. كثيرا ما ينشأ الخلاف بين الكتاب على بديهي وبدهي. قال بعض
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بعضهم هي مثل قبيلة وقبلي، فالصحيح بداهي. وقال ابن قتيبة: إذا نسبت إلى أسماء القبائل والبلدان المشهورة ألغيت الياء كثقيف وثقفي، وإذا نسبت إلى غير مشهور أبقيت الياء كغريزة وغريزي. وقد أجاز مجمع اللغة العربية في مصر الوجهين. لا نقول للشاب الذي أيفع إنه موفع، ولا للبلد الذي أمحل إنه ممحل، ولا للأرض التي أعشبت إنها معشب، بل نقول يافع وماحل وعاشب. وهذا مخالف للقياس، وكثيرا ما يغلب السماع القياس. لا يتشارك رجل وحده فلا بد من شريك، ولا يتضارب زيد وحده فلا بد من عمرو معه. فلماذا نقول يترافع المحامي عن موكله؟ الأصل أن نقول يترافع الخصمان، فكل خصم يرفع حجته إلى القاضي، والأفصح أن نقول يرفع

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. الصين تمنح اليمن 50 مليون يوان لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في البلاد. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني يوم أمس في العاصمة عدن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء صالح علي عبد الحبيب لمناقشة أوضاع السجون وسبل تحسين موازنتها. في خطوة وصفت بالتاريخية عقد صباح أمس في ديوان عام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع الختامي لمشروع لوائح احتساب أجور الطيف الترددي في البلاد. يأتي هذا الإنجاز لينهي ربع قرن من الجمود التنظيمي والعشوائية التي سادت منذ إقرار قانون الاتصالات عام 1999. عربيا وعالميا، أسفرت الهجمات الجوية المتصاعدة بين طرفي الحرب في السودان التي دخلت عامها الرابع عن مقتل ما لا يقل عن 36 مدنيا خلال 10 أيام فقط، وفق بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق الانتهاكات. إيران تجري مشاورات لوضع لوائح تتعلق بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز. اقتصاديا، اعلنت البرازيل ان الاتحاد الاوروبي اتخذ خطوات لوقف وارداته من المنتجات الحيوانية البرازيلية اعتبارا من سبتمبر المقبل. وتراجعت اسعار النفط اليوم مع متابعة المستثمرين وقف اطلاق النار الهش في حرب ايران وقمة امريكا والصين. رياضيا، بطولة الجمهورية الثالثة للريس تنطلق من العاصمة المؤقتة عدن غدا بمشاركة تاريخية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتعادل قاتل للنصر والهلال لهدف لكل منهما بهدف عكسي من حارس المرمى في الأنفاس الأخيرة من اللقاء في ديربي الرياض، وكان ذلك الهدف للنصر. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

المحامي عن موكله لا يترافع. نصغر الاسم لأنه صغير حجما، فالكلب الصغير كليب، ونصغر للتحقير، فالشاعر الضعيف شويعر، وفي جيبي دريهمات، ونقرب الزمان بالتصغير.

فقلت هما أمران أحلاهما مروا. وبلغ الأمر بإبراهيم ناجي أن صغر كلمة ذاك يقول لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يظمأ الساري له أين في عينيك ذياك البريق. لا أستطيع أن أقول هذه الكلمات دون أن يقفز إلى ذهني اللحن مع صوت أم كلثوم.

هل سمعتم عن رجل بلغ من جوده وكرمه أنه يعطي العطايا وهو ميت؟ استمعوا معي إلى هذه القصة. كان سعيد بن العاص صحابيا وهو صغير، كان عمره 9 سنين عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه شب عن الطوق، فكان أحد أشراف قريش وأجوادها وفصحائها. وعندما مات سعيد ترك في وصيته أن يباع قصره الشهير وأن تقضى ديونه من ثمن ذلك القصر. بعد بيع القصر قام ابنه عمر مناديا بالناس: من كان له دين على سعيد فليأتنا. وجلس يفرق المال على أصحاب الديون حتى أتاه فتى من قريش يذكر حقا له مكتوبا في رقعة من جلد ب20,000 درهم وبشهادة سعيد على نفسه بخط يده في الرقعة. فعرف عمرو خط أبيه، ولكنه أنكر أن يكون للفتى مثل هذا المال، فهو صعلوك من صعاليك قريش. فأرسل إلى مولى أبيه فدفع إليه الصك، فلما قرأه المولى تذكر وبكى، ثم قال: نعم، أشهد على صحة هذا الصك. فقال عمرو للفتى: وما سبب مالك هذا؟ قال: رأيت سعيدا وهو معزول عن ولاية الكوفة يمشي وحيدا، فقمت فمشيت معه حتى بلغ باب داره، ثم وقفت فقال لي: ألك من حاجة؟ فقلت: لا، إلا أنني رأيتك تمشي وحيدا فأحببت أن أصل جناحك. قال: وصلتك رحم يا ابن أخي. ثم أملى هذا الكتاب وكتب فيه شهادته على نفسه، ثم دفعه إلي وقال: يا ابن أخي، ليس لك اليوم عندنا شيء، فخذ هذا الكتاب، فإذا أتانا شيء فأتنا به إن شاء الله. فقال عمرو: ولا جرم، لا تأخذها إلا بالوافية. ثم دفعها إليه. تأبى المروءة أن تفارق أهلها، إن المروءة في الرجال خصال. كلمة شنب في زمننا تعني الشاربين، ولكنهم في القديم كانوا يتغزلون بالشنب في أسنان المحبوبة. قال الأصمعي: سألت رؤبة بن العجاج ما الشنب، وكانت أمامه رمانة مفلوقة، فتناول حبة من حباتها وأومأ إلى لمعتها قائلا: هذا هو الشنب. ما أصل كلمة المبارزة؟ لا شك في أن أصلها من برزة. كان الجيشان في القديم يصطفان متقابلين قبل الالتحام في المعركة، فيخرج من بين الصفوف فارس يلوح بسيفه، كان يبرز من بين الجنود ويقول: هل من مبارز؟ أي هل يبرز لي من معسكر الأعداء من يقاتلني؟ من البروز جاءت كلمة المبارزة.

جاء في الأمثال يداك أوكتا وفوك نفخ، فما هي قصة هذا المثل؟ قصة المثل أن رجلين أرادا قطع نهر عظيم فأفرغا قربتيهما من الماء ونفخ كل منهما قربته بالهواء وأوكاها. أوكاها أي ربطها بسير من الجلد، فصارت كل قربة كأنها طوق نجاة. وتأبط كل منهما قربته ونزل في النهر، ووسط التيار انحل السير عن فم قربة أحدهما وأخذ يصرخ النجدة النجدة. فقال له صاحبه يداك أوكتا أي ربطتا فم القربة وفوك نفخ، يعني أنت الذي قمت بكل هذه الأعمال، أنت الذي أعددت القربة، فلا تلومن غيرك.

كان ابن عباس مضرب المثل في العلم والبيان. قال ابن عمر: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وقيل: ما وجدنا أحدا أعلم بالسنة وأثبت في النظر من ابن عباس. وكان عمر بن الخطاب يعده للمعضلات. وقال ابن مسعود: ابن عباس ترجمان القرآن، ولقب بالحبر وبالبحر. ونظر معاوية يوما إلى ابن عباس فتمثل قائلا: إذا قال لم يترك مقالا لقائل مصيبا، ولم يثن اللسان على هجري، يصرف بالقول اللسان إذا انتحى، وينظر في أعطافه نظر الصقر.

يشبح بذراعيه أي يرفعهما ويحركهما، وهي من شبة الفرس أي رفعت قائمتيها الأماميتين. ويعذبون السجين بتعليقه من ذراعيه، فهذا هو الشبح، ومن هنا لفظ الشبيحة لمعذبي الناس. يقال للسفيه انخم أي أسكت والزم مكانك الدنيء، وفي الفصحى خم فلان أي أفحم كأنما حبس في خم دجاج. يقشع معناها يبصر، والأصل انقشاع السحاب وظهور الأشياء واضحة للعين. في لبنان يقولون بلهجتهم ما عم بقشع، يعني ما عم شوف، يعني لا أستطيع أن أرى. يقولون حشش الإبريق إذا غلي فيه الشاي مرارا دون تنظيفه، فعندئذ يختلف مذاق الشاي. وكان القدماء يقولون إن القربة حشنت إذا ملئت بالماء مرارا دون خض وتنظيف. مدح الجاحظ علم العروض فقال: هو ميزان الشعر ومعياره، به يعرف الصحيح من السقيم والعليل من السليم، وعليه مدار القريض والشعر، وبه يسلم من الكسر. ثم إن الجاحظ في مقالة أخرى ذم العروض فقال: علم مولد وأدب مستبرد ومذهب مرفوض تستنكره العقول، مستفعل ومفعول من غير فائدة ولا محصول. مات مجوسي عليه دين، فجاء الدائنون إلى ولده يقتضون، وقالوا له: لو بعت الدار وسددت دين والدك عسى أن يخفف الله عنه العذاب. قال لهم: هل يدخل الجنة؟ قالوا: كلا. قال لهم: فليبقى في النار وأنا في الدار. هذا مجوسي فقيه.

نصحوا قتيبة بن مسلم برجل يقود الجند في حملة، فقال: ذاك متكبر، والمتكبر لا يستشير، وهو يتكبر على عدوه، ومن تكبر على عدوه احتقر العدو وقل منه احتراسه. وما رأيت محاربا تكبر على عدوه إلا كان مخذولا مهزوما. قال القدماء: من سعادة جدك وقوفك عند حدك، جدك بمعنى حظك. وقالوا: من عرف كيف يسأل عرف كيف يتعلم، ومن كان عبد الحق فهو حر، ونعم المحدث الدفتر. وقالوا: هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.

أعلن البلاط الملكي أن الأمير الشاب سيختار زوجة له، وطلب من الراغبات التقدم للمسابقة. تقدمت جميلات العاصمة، وقررت هند أيضا وهي فتاة فقيرة أن تتقدم، وجاءت إلى القصر بملابسها البسيطة. أعطى الأمير كل فتاة بذرة وقال: بعد 6 أشهر سأرى أي فتاة أنبتت من هذه البذرة أجمل وردة. وضعت هند البذرة في أصيص فخاري وسقتها واعتنت بها، ولكن لم ينبت شيء. وبعد 6 أشهر عادت الفتيات، وكل واحدة تحمل بيدها أصيصا فيه وردة جميلة. وعادت هند وبيدها الأصيص العقيم لم ينبت شيئا. قال الأمير: سأختار الصدق، سأختار هندا. وقال للفتيات: لقد كانت البذور التي وزعتها عليكن محمصة في الفرن لا ينبت منها شيء. الصدق منجاه، والكذب حبله قصير. في الشعر العربي بضع قصائد عن المواجهة بين إنسان وأسد، وإحدى هذه القصائد قصة خيالية. ففي إحدى مقامات بديع الزمان الهمذاني مشهد بين بطل المقامة بشر بن عوانة وبين أسد. يخاطب بشر محبوبته قائلا: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاق الهزبر أخاك بشرا، إذن لرأيت ليثا رام ليثا، هزبرا أغلبا لاق هزبرا، تبهنس ثم أحجم عنه مهري محاذرة، فقلت عقرت مهرا، أنا القدمي ظهر الأرض، إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا، نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا، وأطلقت المهند من يميني فقد له من الأضلاع عشرا، فخر مجدلا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا، فلا تجزع فقد لقيت حرا يحاذر أن يعاب فمت حرا.

السائرون على الحقيقة أيقنوا. هذا شطر من الشعر وضعته لكم في تويتر وطلبت منكم أن تكملوه حتى يصير بيتا كاملا، لنتابع معا بعض ما جادت به قرائحكم. هذه مشاركة من جبر علي يقول: السائرون على الحقيقة أيقنوا أن السبيل إلى الوصول الشك. البعض يتخذ من الشك طريقا للوصول إلى الحقيقة. مشاركة من عبد الرحمن يقول: السائرون على الحقيقة أيقنوا أن الوصول إلى الخيال محالة. كان يجب أن تقول محال يا عبد الرحمن لأنها خبر إن، ثم إن الوصول إلى الخيال قد يكون ممكنا بالدعاء وبالاجتهاد. عبد الله يقول: السائرون على الحقيقة أيقنوا أن الحقيقة في المسير سراب. ومشاركة من خزامة: السائرون على الحقيقة أيقنوا أن لا حياة بدون لطف الله. ومشاركة من الشربيني محمد يقول: أن لا حقيقة غير وجه الله. وهذا يذكرني ببيت لبيد عندما قال: السائرون عفوا قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. مشاركة من خالد يقول: السائرون على الحقيقة أيقنوا أن الفلاح بطاعة الرحمن. ومحمد السفياني يقول: أن إلى دار الفناء نسير، ويضيف: رد العجز بطريقة تمامية فلسفية. مشاركة أخيرة من محمد الفياض وقد كتب بيتين كاملين يقول: السائرون على الحقيقة أيقنوا لا يركنون إلى النعيم الزائل، وصفت سرائرهم وراق ضميرهم وتنزهوا عن كل رجس باطل. طبعا بقي أن أشير إلى أنني استثنيت من المشاركات كل ما كان فيه مشكلة عروضية أو لم يلتزم بالبحر الذي هو بحر الشطر، وبقي طبعا أن أشكركم كما أشكركم في كل مرة على هذه المشاركات.

على رفوف المكتبات العربية تستلقي سير عظيمة لأشخاص عظام. اليوم أحدثكم عن يعقوب صروف صاحب المقتطف. 50 سنة، 10 في لبنان و40 في مصر، ومجلة المقتطف تضخ العلم في عروق الأمة العربية وباللغة العربية، ووراءها رجل لا يعرف الكلال، يعقوب صروف. لقد درس العلوم باللغة العربية في الجامعة التي ستسمى فيما بعد الجامعة الأمريكية في بيروت، وأتقن الإنجليزية، وعمل في تدريس الرياضيات والعلوم 11 سنة، ثم أطلق مع زميله فارس نمر مجلة المقتطف. وفي مصر استقل صروف بالمجلة، وانصرف زميله فارس نمر إلى السياسة حين أنشأ جريدة المقطم، وصار فارس نمر باشا، وظل يعقوب صروف خادما للعلم. يصف محمد كرد علي المقتطف بأنها أهم معلمة عربية في العلوم الطبيعية والرياضية والاقتصادية، ويقول عن صاحبها: عده العرب ركنا عظيما من أركان نهضتهم، ورجلا قل في الرجال مثله، رفعه علمه وأدبه، ورفعه وكثيرين من حملة الأقلام، وأرشدهم إلى طرائق البحث العلمية الجديدة، وله فضل كبير في وضع كثير من المصطلحات العلمية التي تناقلتها الأقلام. لا نقول اليوم سايكولوجيا بل علم النفس، ولا جورناليزم بل صحافة، ولا هايبنوتيزم بل تنويما مغناطيسيا. وهذه بعض تعريبات يعقوب صروف الكثيرة. كان يكتب في كل عدد وينقل علوم الغرب في الكيمياء والزراعة والأحياء إلى اللغة العربية. لقد تشرب اللغة العربية على يدي نصيف اليازجي، أحد كبار دهاقنة العربية وصاحب المقامات المشهورة. وقال صروف شعرا صحيحا وهو فتى، فصرفه اليازجي عن الشعر قائلا: إن الشعر بضاعة خاسرة. وتعلم صروف على يدي الشيخ يوسف الأسير الفقيه البيروتي الأزهري، وعرف صروف العربية كما لم يعرفها جل العلماء المحدثين، وظل في قلبه حنين إلى اللغة والشعر، فتراه يقارن أشعار أبي العلاء بأشعار ميلتون الإنجليزي في بعض أبحاثه، وتجده يدرس فكرة هربرت سبنسر منبها إلى أن كثيرا مما جاء به هذا الإنجليزي إنما سبقه إليه ابن خلدون. تتلمذ يعقوب صروف في العلم على الأمريكي كورنيليوس فان دايك، أحد مؤسسي الجامعة الأمريكية. لقد انتقد بعضهم يعقوب صروف على ممالأته المحتلة الإنجليزي في مصر، وعلى نشره مقالات شبل شميل في تأييد نظرية التطور أو النشوء والارتقاء بحسب تعبير ذلك الزمن، وكان شميل عنيفا في تمسكه بنظرية التطور. لكن يعقوب صروف كان في الأساس راهبا في صومعة العلم، لا لاعبا في معمعة السياسة، وقد امتدحه المحافظون، ونشر في مجلته مصطفى صادق الرافعي الذي قال: المقتطف شيخ مجلاتنا، كلهن أولاده وأحفاده، وهو كالجد الأكبر، زمن يجتمع وتاريخ يتراكم وانفراد لا يلحق. قد يجد المرء في مكتبة قديمة مجلدات سميكة تحمل بين دفاتها أعدادا من المقتطف، لكنه يدرك بالطبع أن كل ما فيها من علم قد تجاوزه الزمن. فماذا بقي من المقتطف؟ بقي أنها دفعت العالم العربي في اتجاه العلم، وشحنت نفوس القراء بحب العلم الحديث. رحم الله يعقوب صروف، مات عن 75 عاما، مات بين عددين من المقتطف، عدد كتب فيه وحرره، وعدد نعاه وأبنه.

تأتي فتزهر روحي مثل زنبقة، تمضي فأصبح لا زهرا ولا روحا، وأسأل القلب عما لست أجهله، هل كنت يا قلب في الحالين مذبوحا؟ السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
7: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إنما العقارية نحمل

0: بيرو للمستقبل.
1: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 78-22-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959. ومحليا، الصين تمنح اليمن 50 مليون يوان لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في البلاد. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني يوم أمس في العاصمة عدن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء صالح علي عبد الحبيب لمناقشة أوضاع السجون وسبل تحسين موازنتها. في خطوة وصفت بالتاريخية، عقد صباح أمس في ديوان عام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاجتماع الختامي لمشروع لوائح احتساب أجور الطيف الترددي في البلاد. يأتي هذا الإنجاز لينهي ربع قرن من الجمود التنظيمي والعشوائية التي سادت منذ إقرار قانون الاتصالات عام 1999. عربيا وعالميا، أسفرت الهجمات الجوية المتصاعدة بين طرفي الحرب في السودان التي دخلت عامها الرابع عن مقتل ما لا يقل عن 36 مدنيا خلال 10 أيام فقط، وفق بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق الانتهاكات. إيران تجري مشاورات لوضع لوائح تتعلق بالترتيبات الخاصة بمضيق هرمز. اقتصاديا، أعلنت البرازيل أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات لوقف وارداته من المنتجات الحيوانية البرازيلية اعتبارا من سبتمبر المقبل. وتراجعت أسعار النفط اليوم مع متابعة المستثمرين وقف إطلاق النار الهش في حرب إيران وقمة أمريكا والصين. رياضيا، بطولة الجمهورية الثالثة للريس تنطلق من العاصمة المؤقتة عدن غدا بمشاركة تاريخية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتعادل قاتل للنصر والهلال، هدف لكل منهما بهدف عكسي من حارس المرمى في الأنفاس الأخيرة من اللقاء في ديربي الرياض، وكان ذلك الهدف للنصر. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، كنا في حلقات ماضية تكلمنا حول شيء ما يتعلق بالفقه وأحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وتكلمنا أيضا فيما يتعلق بالمياه ومتى تحكم على هذا الماء بأنه طاهر ومتى تحكم على هذا الماء بأنه غير طاهر، وذكرنا أيضا أنه إذا اشتبه عندك ماء طاهر بنجس، يعني لو أن عندك مثلا ماءين، نفرض مثلا
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: أن شركة المياه أعلنت بأن المياه ستنقطع لمدة مثلا 5 ساعات قادمة فرضا، يعني ولم يكن عندكم يعني خزان لحفظ الماء، أو فرضا لو كنتم في بر مثلا وقد جمعتم الماء في آنية، مثلا إناء كبير مثل ما يسميه العامة سطل مثلا فيه ماء، وإناء آخر، فنفرض أن أحد الصغار أتى وتبول في أحد الإناءين وأنت لا تدري أي الإناءين وقع فيه البول. عندنا يا جماعة قاعدة إذا عرفناها ارتحنا في جميع هذه المسائل. عندنا 3 أوصاف إذا تغيرت في الماء فإنه يكون قد تغير، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ولو تغيرا قليلا فإنه يعتبر نجس ولا يجوز استعماله لا في طهارة ولا في غسيل ثياب ولا في طبخ طعام ولا كل هذا يلقى لأنه ماء نجس. أما إذا كان لم يتغير بنجاسة إنما تغير شيء يسير منه بطاهر مثله، يعني نفرض أنه وقع في شيء من الشاي مثلا، أو وقع في شيء من العصير المركز، أو مثلا زعفران أو طيب مثلا أو نحو ذلك، لكن لم يغيره كله، يعني لم يتحول الماء كله إلى مثلا عصير أو يتحول إلى شاي أو غير ذلك، ففي هذا الحال يجوز استعماله ولا يعتبر هذا الماء يعني تغير، ويجوز استعماله حتى في الطهارة وغيرها. إذن عندنا هذه القاعدة، إذا كان عندك الماء فيه شيء من إذا تغير شيئا يسيرا لونه وطعمه وريحه بنجاسة ولو قليلة فهذا لا يجوز استعماله، أما إذا تغير شيئا يسيرا بطهارة فيجوز استعماله في الطهارة، أما إذا تغير شيء كثير بطاهر تحول إلى عصير أو إلى شاي ففي هذا الحال لا يجوز استعماله في الطهارة، وذلك لأن خلاص ما صار ماء، هذا صار شاي أو نحوه. الدليل على ذلك أن الله عز وجل في كتابه لما ذكر ما يتعلق بالتطهر بالماء قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما قال استعملوا أي سائل آخر، مع أن الصحابة كان عندهم في أسفارهم حليب، ما قال احلبوا من الإبل وتطهروا به، وذلك لأن إما ماء إذا ما عندي ماء على طول تراب، وكان الصحابة عندهم أيضا ما يسمى بنبيذ التمر، نبيذ التمر هذا أحيانا يكون الماء الذي يستخرج من الأرض فيه يعني شيء من الحموضة أحيانا أو يكون مرا فيضعون فيه تمرا لأجل أن التمر يجعله يعني حلوا قليلا، فكان يكون معهم في أسفارهم أحيانا، ومع ذلك لم يأمرهم الله تعالى باستعماله إذا لم يجدوا ماء وإنما حولهم إلى التراب. إذا لم تجد الماء مباشرة تتطهر بالتراب، تتيمم بالتراب، وكيفية التيمم ستأتي معنا إن شاء الله، أن يضرب بيديه على التراب ثم يمسح وجهه كفيه، سيأتي إن شاء الله تفصيله متى يتيمم متى يلزمه ألا يتيمم، سيأتي إن شاء الله تفصيله مفصلا. عندنا الآن الكلام حول ما يتعلق بالآنية التي تضع فيها الماء، ما هي الآنية التي يجوز استعمالها وما هي الآنية التي لا يجوز استعمالها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أنواع من الآنية لا يجوز استعمالها لا في طهارة ولا في أكل ولا في شرب ولا ما يجوز استعمالها أبدا، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني للكفار في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة، والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني كما أنك الآن إذا بدأت تشرب الماء يسري الماء حتى يصل إلى معدتك، كذلك الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو يأكل فيها فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديث متفق عليه. طبعا يا جماعة هذا الحديث يشمل أشياء كثيرة، يشمل أن يكون الإناء كله من ذهب أو فضة، يشمل أن يكون هذا الإناء أيضا مموها بهما، يعني أحيانا لا يكون الإناء ذهب أو فضة، أحيانا يكون الإناء مطليا بالذهب أو الفضة، يكون مثلا من حديد أو من نحاس ويكون مطليا، يعني مثلا يأخذون الذهب والفضة ويصهرونها ثم يغمس هذا الإناء فيها ويخرج فيصبح مطليا بها. أحيانا يكون هذا الإناء مقلم بالذهب والفضة، يكون عندك إناء وفيه خطوط بالذهب والفضة، أحيانا يكون فيه مثلا نقط ذهب وفضة، إما أن تكون ملعقة أو مثلا الشوكة أو الطبق نفسه يكون فيه نقط مثلا دائرية، هذه ذهب أو فضة، كل هؤلاء يا جماعة ما يجوز استعمالها. طيب قد يقول البعض ما السبب في ذلك، ما العلة؟ أهل العلم اختلفوا في علة ذلك، بعضهم قال إن العلة من ذلك أنها آنية أهل الجنة كما قال سبحانه وتعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وقال كانت قوارير قوارير من فضة قدر وتقدير، إذن هي لأهل الجنة وحرم الله تعالى علينا التشبه بهم، يعني في أشياء مباحة في الجنة ومحرمة هنا، مثل لبس الحرير للرجال محرم في الدنيا لكنه مباح في الجنة، الأكل في آنية الذهب والفضة محرم في الدنيا مباح في الجنة. وقال بعض العلم إنها محرمة لأن فيها نوع من كسر قلوب الفقراء. كيف كسر قلوب الفقراء؟ يأتي فقير أحيانا مسكين ما وجد طعام يأكله وينظر إليك أيها الغني وأنت تأكل ما تشاء، وإضافة إلى ذلك الآنية التي تأكل فيها هي ذهب وفضة، فينكسر قلبه المسكين. الآن يا جماعة أنا ما وجدت خبز أكلها وهذا يأكل في آنية ذهب وفضة، فيكون فيه كسر لقلوب الفقراء. وقال بعض العلم إن العلة في تحريمه هي الإسراف، فكأن الله عز وجل يقول يا جماعة إذا عندكم مال زاد بدل ما تضعوه في آنية ذهب وفضة ضعوا فيها الفقراء والمساكين، ابنوا به مساجد، احفروا به آبار، اطبعوا به كتب إسلامية، اكفلوا به أيتام، تصدقوا به على أرامل وفقراء، فلهذه العلة لا يجوز. إذن ينبغي أن ننتبه أيها الإخوة لهذا. المشكلة أن بعض الناس أحيانا إذا كثر ماله بدأ يلعب أحيانا بهذه الأموال، يضع آنية الذهب والفضة تدخل عليه، فإذا الملعقة نفسها مكتوب وراها مثلا جولد يعني ذهب، أو أحيانا مكتوب 24 مثلا عيار أو 18، كل هذه يا إخواني ينبغي التنبه إليها. وعموما قد يزعم البعض أنه ما يدري أنها ذهب وفضة، وهذا غير صحيح. إذا جئت الآن تشتري طقم مثلا ملاعق مثلا 12 ملعقة أو نحو ذلك، إذا وجدت هذا الطقم يباع ب10,000 أو 15,000 مثلا، اعلم أن هذا يقينا ذهب وفضة، خاصة إذا كان أصفر ونحو ذلك، وغالبا يكتب عليه عموما. أما إذا كان لا، أحيانا تكون ملعقة صفراء لكني يباع ب50 أو ب60 مثلا ريالا أو بأقل من ذلك أو أكثر، ففي هذا الحال أن هذا في الغالب لا يكون ذهب وفضة، لأنه لا يمكن أن يكون ذهبا وهو بهذه القيمة. إذن المعنى أيها الإخوة ليس على اللون، قد يكون هناك ملعقة لونها ذهبي لكن إذا لم تكن ذهبا فلا بأس باستعمالها، أما إذا كانت ذهب فلا يجوز. ينجر على ذلك الآنية المصنوعة أو المرصعة بالجواهر والألماس، هل يجوز استعمالها أم لا؟ هذه لم يرد فيها النص إنما ورد فقط فيما يتعلق بالذهب والفضة، أما ما يتعلق بالألماس والجواهر إلى غير ذلك فهذه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يحرمها أو يبيحها، فتبقى على الأصل كل مما في الأرض حلالا طيبا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، فكل ما في الأرض يجوز استعماله. يعني مثلا آنية من زجاج، آنية من خشب، آنية من حديد، آنية من نحاس، آنية من مثلا غير ذلك مثل برونز أو غير ذلك، كل هذا يجوز استعماله، الذي يحرم فقط هو الذهب والفضة. طبعا العلماء أيها الإخوة والأخوات لهم إجماع في هذه المسألة، يقول النووي انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. أنواع الاستعمال الأخرى ما حكمها؟ يعني لو جاءك واحد وقال يا أخي أنتم الآن قلتم ما يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل، قلنا صحيح. قال طيب أنا عندي مثلا دلة التي يصب منها القهوة ومعها مثلا مجموعة كاسات أو فناجيل، هذه ذهب وفضة، لن أستعملها في الطعام والشراب لكن سأضعها زينة. العلماء فرقوا بين ما يتعلق بالاستعمال وما يتعلق بالاتخاذ، الاتخاذ أن يتخذها زينة فقط، وضعها على الدولاب فقط، كل من جاء يراها. أما ما يتعلق باستعمالها فيقول نعم أنا أعلم أنه ما يجوز أن أضع فيها قهوة أو شيء وأشرب، نعم، لكني سأستعملها أتخذها فقط منظرا، هل يجوز هذا أم لا؟ أهل العلم لهم في الحقيقة خلاف في هذه المسألة، هل يجوز استعمالها أم لا في الاتخاذ. جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم أنها اتخذت جلجلا من فضة، الجلجل مثل القارورة، وكانت يعني تضع فيه ماء وطيب ونحو ذلك، فهل يجوز استعماله أم لا؟ لعل الإنسان لو ابتعد عن هذا أولى، كما قال النووي في الكلام الذي ذكرناه قبل قليل لما قال انعقد الإجماع على أنه لا يجوز استعمالها حتى فيما سوى الأكل والشرب، فلو ابتعد الإنسان عن هذا فهو أولى. ويمكن يا أخي يعني الحمد لله فضل الله واسع، تريد تضع لك زينة، ضع يا أخي من خزف، ضع من زجاج، ضع من نحاس، ضع من أي شيء آخر لازم يعني إلا ذهب وفضة، فالإنسان يبتعد عن هذا بقدر المستطاع. بقيت مسألة معنا فيما يتعلق بالآنية، وهي مسألة استعمال آنية الكفار واستعمال ثياب الكفار. يعني فرضا لو إنسان يا جماعة سافر إلى بلد من بلاد الكفار، وكان مثلا عندك في يوم من الأيام يعني وليمة أو نحو ذلك، فاحتجت إلى زيادة صحون أو زيادة أطباق أو ملاعق، فضربت الباب على جارك الكافر واستلفتها منه ثم أخذتها، هل يجوز أن تستعملها؟ كذلك في مطاعمهم، هل يجوز أن نستعملها؟ استعمال ثيابهم هل يجوز؟ يعني مثلا لو أنك تعمل مع ناس ومعك ناس كفار مثلا، فأصابك برد فأحدهم نزع معطفه وأعطاك إياه فلبسته ثم حضر وقت الصلاة، هل يجوز أن تصلي به أم لا؟ أصلا لبسه هل يجوز أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة جواز ذلك، جواز ذلك إذا لم ترى فيها نجاسة. يعني لو أعطاك قدر لأجل أن تطبخ فيه، فلما نظرت فإذا فيه آثار لحم، قلت له هذا لحم ماذا؟ قال هذا والله لحم خنزير نحن قد طبخنا فيه لكن مسحناه مثلا بالمنشفة ولم نغسله، في هذا الحال لا يجوز استعماله حتى تغسله. أما إذا لم تتيقن أنه نجس، يعني ما تيقنت أنه نجس، كانت المسألة يعني غسله أو غسلته أنت، فيجوز استعماله على الصحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني يدعون إلى طعام أهل الكتاب ويأكلون، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل معه خبز شعير، معروف الشعير، والإهالة السنخة يعني أخذ خبز الشعير ووضع عليه سمنا، وكان هذا السمن يعني قد طال وقت البقاء في القربة أو في التنكة، فتغير يعني طعمه ورائحته، ومع ذلك أكل صلى الله عليه وسلم منه. الشاهد ليس أنه أكل من السمن، الشاهد أنه أكل من الطبق الذي لهذا اليهودي، ولم يقل هل غسلته هل فعلت. إذن لو دخلت مطعم وضعوا لك جاءوا لك بطعام في طبق، مثلا دعاك يهودي أو نصراني أو غيره إلى طعام فأكلت مباشرة، يجوز ولا تشدد على نفسك هل غسلته، هل هذا كان السكين قد قطع بها خنزير أم لم يقطع بها خنزير، لا تشدد على نفسك في ذلك. أنا رأيت بعض الإخوة حقيقة يسألنا أحيانا، يكون يدرس في الخارج أو أحيانا يقيم في بلاد الكفار، ثم يتصل علي يقول يا شيخ أنا إذا دخلت مطاعمهم أطلب مثلا بيتزا بالخضار. أقول طيب لماذا؟ يقول يا شيخ لا أريد أن أكل من لحمهم. طيب تبقى وجهة نظر عنده، مع أنه يجوز الأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب، لكن إن كان هو يعني لا يرى ذلك فلا لا أشد عليه. لكن إيش المشكلة عنده؟ يقول يا شيخ السكين التي يقطعون بها الخضار الكوسة والطماط قد يكونون استعملوها لتقطيع لحم الخنزير، هل يجوز أم لا؟ طيب هل أنت متيقن أنهم استعملوها أم المسألة مجرد شك؟ الحقيقة أن المسألة مجرد شك فقط، إذا لا تشدد على نفسك في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. يا أخي بعض الناس يشد على نفسه على غير أساس، وقال عز وجل وهو يتحدث عن اليسر في الدين قال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا أخي ما دام رب العالمين سهل عليك لماذا تبدأ أنت تشدد على نفسك؟ بل إنه ينبغي أن نعلم أيضا حتى ثياب الكفار لا بأس باستعمالها إلا إذا كانت ثيابا داخلية يغلب على ظنك أن فيها نجاسة. يعني مثلا لو كان مثلا لبس سراويل كافر مثلا أو نحو، غالبا يكون فيها نجاسة لأنهم لا يتنزهون من البول، هم يعني تجده يأتي ويبول ويلبس ملابسه ويذهب لا يمسح بمنديل، غالب البول خاصة لا يمسح بمنديل ولا يغسل فرجه بعد البول، فهذا غالبا تكون فيها نجاسة. أما عرقه مثلا ونحو فهذا جائز، يعني ليس نجسا، أعني ليس نجسا نجاسة حسية، بدليل يا جماعة أن الله عز وجل أباح للمؤمنين نكاح الكتابيات ومعلوم أنه إذا يعني كانت زوجته كتابية يعني يهودية ونصرانية سوف يصيبه من عرقها، قد يصيبه من لعابها مثلا، ومع ذلك لم يقل رب العالمين إن هذا نجس، لا بل إنه طاهر ولا بأس في مثل ذلك. أشير قبل أن أختم إلى مسألة مهمة، مدام أن الشريعة أيها الإخوة والأخوات يعني سهلت في التعامل مع الكافرين، يعني طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة، يعني أن تأكل معهم طعامهم أو أن يأكلوا معك طعامك، أن تستعمل آنيتهم، أن تلبس ثيابهم إذا لم تعلم أن فيها نجاسة، ينبغي علينا حقيقة أن نلمس ما هو السبب في أن الشريعة أباحت لنا ذلك، مع العلم بأن هؤلاء يعني كفرهم عظيم. يعني أي كفر أعظم يا جماعة ممن يقول عزير ابن الله أو ممن يقول عيسى ابن الله؟ لكن مع ذلك أباحت الشريعة التعامل معهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام والتأثير فيهم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يمرض غلام يهودي جار له، ثم يقول لأنس بن مالك، قال يا أنس هل لك أن نزوره؟ تزوره يا رسول الله، اليهود حاولوا أن يقتلوك كم مرة؟ يعني مرة من المرات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من اليهود في حاجة، فقال له انتظرنا قليلا، فجلس في عند الجدار، جلس في ظل الجدار، استند على الجدار ينتظرهم، فصعدوا فوق الجدار برحى، الرحى يا جماعة حجرين ثقيلين واحد فوق الآخر، ويضعون بينهما حب ويحركون الحجر الذي فوق، يكون في عصا ملتصقة، يحركونه ليطحن الحب، فهي ثقيلة أصلا حجرين فوق بعض، فأحضروا رحى يحملها أربعة أو خمسة ليطرحوها فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم لقتله. وقديما لما كان صلى الله عليه وسلم في مهده مع حليمة السعدية أيضا حاول اليهود قتله، ومع كل هذا السمعة السيئة من اليهود وهذا التصرف السيء منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يتلطف، قال يا أنس هل لك أن نزوره؟ قال نعم، فذهب إلى الغلام اليهودي، فإذا هو شديد المرض وقد أشفى على الهلكة، جلس صلى الله عليه وسلم عند رأسه، قال يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، جعل الغلام ينظر إلى أبيه كأنه يستأذن، قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه. طبعا الذين أوتوا الكتاب كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، فالتفت الأب إلى الغلام وقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أول ما قال هالكلمة هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد شيء أكبر، يريد مال، يريد يتزوج أخته، يريد علاقة شخصية به؟ لا، المسألة فقط أنه دعا إلى الإسلام، أسلم، انتهينا، السلام عليكم، خرج صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الباب سمع الصراخ عليه قد مات، فرفع بصره قال الحمد لله الذي أنجاه بي من النار، أو قال أنقذه بي من النار. إذن يا جماعة كان صلى الله عليه وسلم غاية عظمى مثل هذا التعامل. أذكر أحد الإخوة كان يدرس في أظن في بريطانيا أو في غيرها، فكان له جار يعني من أهل البلد غير مسلم، وسافر هذا الجار شهر أو قرابة خمسة أشهر إلى، كان عنده دورة تدريبية أو نحو ذلك، كان صاحبنا يتلطف مع هذا الجار دائما، يرسل إليه طعاما وغير ذلك. المهم فلما سافر ذاك الجار، صاحبنا أصلا ما يدري أنه سافر، فالذين يعني يحذرون الجرائد، هو مشترك في جريدة، فالجريدة تحضر إليه وضعوها في الصندوق المراصق للباب، ثم جاء من بكرة ووضع الجريدة أيضا، جاء بعده وضع الجريدة، صاحبنا لاحظ أن جاره لا يأخذ الجرائد، طرق عليه الباب يطمئن عليه، فسأل بعض البوابين ونحوه، قالوا هذا مسافر، فصار كلما جاء الجريدة أخذها وحفظها له، وضع له درج في بيته ويحفظ له الجريدة، 30 جريدة ثم 30 ثم 30، لما اقترب قرابة يعني 100 أو نحوها من الجرائد لمئة يوم، جاء صاحبه من السفر، أقبل صاحبنا وسلم عليه، ثم قال في الحقيقة أنت مشترك بالجرائد بمال، ورأيت أن الجرائد يعني قد بدأت تجتمع، فيعني قلت لا هذا حق لصاحبي ولا بد أن أحفظه، فخذ هذه الجرائد التي للمئة يوم الماضية كلها أنا كنت أحفظها لك عندي في درج، ليس لأجل أني أقرأها، لا أنا أصلا مشترك في الجريدة نفسها، لكن لأجل أنك قد تحتاج إليها بعد حين. أخذ ذاك الرجل ينظر إليه، قال وتفعل هذا من غير ما أكلفك؟ قال نعم، لأن حق الجوار لا بد أن نعاملك معاملة حسنة. قال طيب يعني تريد أجرة على هذا؟ قال لا ولا أجرة، لكن أنت جاري ولا بد أن نعاملك معاملة حسنة. فتأثر ذاك الرجل وجعل يقول له طيب ما الذي يدعوك إلى هذا؟ من الذي أمرك أنك تتعامل هالتعامل الحسن؟ فبين له الإسلام فأسلم يا جماعة بجمع جرائد. إذن المقصود أن الشريعة جاءت مثل هذا الإقبال على الآخرين لأجل أن نجرهم إلى الخير بقدر المستطاع. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وياكم لكل خير، وأن يجعلنا وياكم من الدعاة إلى الله تعالى، وجعلنا وياكم ممن يسمعون قال فيتبعون أحسنه، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة. دائما يقول للمساء حكاية، وأنتم أجمل حكايات هذا المساء. مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام في كل مكان، نلتقي بكم اليوم في برنامجكم، برنامج المسابقات حدد مسارك، في حلقة جديدة، مسابقات جديدة، معلومات جديدة، وحماس وإثارة طبعا، والربح الأكيد مع راديو عدن الغد. ننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-23-87913. طبعا بكون معكم أنا مهبة الجيلاني من الإعداد والتقديم، ويرافقني زميلي المخرج عاصم حكيم. أحبائي في كل مكان، نحن راعي برنامجنا اليوم هو البيرق ماركت.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول، الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذائك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأحبة متابعينا الكرام في كل مكان، مستمرين في برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك. طبعا ننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 ونشوف أول متسابق معنا ونقول ألو يا مساء الورد والأنوار. ألو. يا سلام، شكرا شكرا، الله يسعد قلبك أخي، الله يسعد قلبك إن شاء الله. كيف حالك؟ تمام
1: الحمد لله، والحمد لله على سلامتك يا رب.
0: الله يسلمك، الحمد لله. هذه الجازعة تعبت الناس كله،
1: هذه الجازعة الشعب اليمني الوحيد اللي مش راضي نعترف بأي فيروس ونكون
0: جازعة. ملا خلاص من جيز الناس.
1: الله يعطيك
0: الصحة إن شاء الله. وأنت كذلك
1: سمعت البرنامج طبعا وسعيد جدا. أولا أنا أسلم عليك طبعا وأسلم على المخرج المبدع عاصم حكيمة بالصحة والعافية.
0: يا سلام يا عاصم.
1: ولكل طاقمنا الحلو في عدن غدا ثم الصحة والعافية.
0: أمين.
1: عهد ودينا وديانا وخديجة وناصر ورامي وياسر وكل الشباب.
0: أمين يا رب العالمين. نحن كمان نوجه لك ألف ألف تحية، مدير برامجنا السابق وزميلنا وأخونا والغالي علينا.
1: يسعد لك قلبك يا مواهب.
0: الله يسعدك أنت كمان.
1: تحياتي لكل المتابعين والحمد لله متك الخط معي من البداية، يعني مش أنا أقول بسم الله.
0: يلا بتشارك معنا؟ ما فيش خيارات.
1: لو فزت من بياخذ الجائزة؟
0: بناخذها وعاصم.
1: ما لسه ما تغلط عليكم، يلا قول بسم الله.
0: يلا يلا عاصم نروح نشوف السؤال.

0: لا لا نحن طبعا لما نجي ان شاء الله اي حاجه تكون صغيره بعدين تكبر. الفخامه تبدا من التفاصيل
1: الصغيره
0: الصغيره. يا سلام عليك. الله يسعدك، واحنا والله سعيدين اليوم جدا بسمع صوتك، دخلت السحب معنا وان شاء الله تربح معنا كمان.
1: الله يعطيك العافيه.
0: مع السلامه. عاصم معنا اتصال جديد ونقول الو. يا مساء الانوار.
2: السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام. تفضل من معايا.
2: مشكلتك وسهل. ابو رميله معي.
0: ابو رميله يا حيا بابو رميله. يا ابو رميله يعني عذرني لو اني ما عرفت صوتك او ما عرفتك، لانه ما شاء الله اللي يتصلوا لنا كل حلقه ما شاء الله كثير، فكم بتكر والله بعض احيانا تكر كذا وتكر كذا، يعني الذاكره برضه تخونني.
2: الله خير.
0: ان شاء الله. ابو رميله من فين؟
2: من بير جدي.
0: شوف بكتب من بير جدي بعدين. عاصم يضحك.
2: اصلا جدي اسمه احمد وهي بير احمد، يعني هو بير جدي
0: وخلصنا. تمام. يلا اوكي يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال يقول ما هي أسرع وسيلة نقل جوية؟
2: أسرع وسيلة نقل جوية الاتصال.
0: لا
2: الطائرة.
0: الطائرة عدني كنت بقول لك وانت بايش تسافر. دخلت السحب معنا يا أبو رميلة، واني اعتذر منك لو ما عرفت صوتك، وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء السعادة لكل المتابعين الأحباء اللي بيستمعوا لنا على تردداتنا 899 و959 وبيشاهدونا على بثنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا ننتظر اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: يا حيا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
3: محمد حزام شرف.
0: محمد حزام شرف من فين يا محمد؟
3: من شقرة.
0: من شقرة. يا حيا بأهل شقرة كلهم، كيف الأجواء في شقرة؟
3: تمام.
0: يلا يا محمد مستعد للمسابقة؟
3: إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال. السؤال يقول ما الشيء الذي إذا أخذت منه ازداد وكبر؟ لغز. سؤالك هو عبارة عن لغز.
3: الحبة.
0: يا سلام عليك يا محمد، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم معنا اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الأنوار.
4: الأنوار عليكم طاغم راديو عدل غد، تحياتي لكم جميعا.
0: وتحياتنا لك ولكل المستمعين الأحبة في كل مكان اللي بيتابعونا واللي بنسمع أصواتهم ونكون سعيدين باتصالاتهم معنا. من معايا؟
4: علي حمود. علي محمد من يافع.
0: علي حمود. علي محمد من يافع. يا حيا بأهل يافع، كيف الأجواء في يافع؟
4: مطرة ما شاء الله، أجواء حلوة جدا.
0: يا سلام يا سلام. يلا نروح نشوف السؤال يا علي. يلا يا عاصم. السؤال عبارة عن لغز يا علي. أخت خالك وليست خالتك، من تكون؟
4: أخت خالك
0: وليست خالتك، من تكون؟
4: كيف أخت خالي؟
0: أخت خالك وليست بخالتك، من تكون؟
4: أمك. أمك.
0: أمك. يا سلام عليك يا علي، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد قبل ما نروح نشوف راعي برنامجنا. ألو.
5: مساء الخير. واحد
0: مساء الورد لعيونك عم محمد، كيف حالك؟
5: حبينا نشارك معك لأن سمعت صوت أيمن أمين وشدني وتحية كبيرة له.
0: الله يسعدك.
5: ايضا نقول اللي من يافع طيب دائما صديق عزيز، وبرامكم حلوه حبينا نشارك خاصه متابعه ايمن امين.
0: الله يسعدك. تحمست يا عم محمد صح؟
5: طبعا طبعا معكم واصل.
0: الله يسعدك، اكيد انت متابعنا الدايم وعلى العين والراس. عم محمد محمد محمد فضل صح من المنصوره يا عم محمد؟
5: محمد فضل عبد الكريم.
0: من المنصوره؟
5: اي جنبكم جيرانكم.
0: تمام عم محمد يلا نروح نشوف.

0: سؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول: شيء يوجد بين السماء والأرض، ما هو؟
1: الهواء.
0: لا عم محمد ركز.
1: السحاب.
0: ركز عم محمد اسمعني. اللغز بيقول ولا حاجة يا عاصم. شيء يوجد أو حرف يوجد بين السماء والأرض، حرف إيش؟
1: الواو.
0: حرف الواو، برافو عليك يا عم محمد، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو البيرق ماركت، كل ما تحتاجونه تحت سقف واحد.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذائك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، ما زلنا مستمرين بتلقي اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 وطبعا الرقم الأرضي 387-913، تردداتنا هي 899-959 وبتنا مباشرة على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. نأخذ اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: عبد الله محمد عبد الله.
0: عبد الله محمد عبد الله، من وين يا عبد الله؟
1: من تعز.
0: من تعز الحالمة، يا حيا بتعز العز، كيف حالك يا عبد الله؟
1: الحمد لله بخير.
0: عبد الله مستعد للمسابقة؟
1: إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال. السؤال يقول: رجل خرج تحت المطر ولم يتبلل شعره، لماذا؟
1: يعني تحت المطر،
0: خرج تحت المطر ولم يتبلل شعره، لماذا؟ لا تقول ليش معه مظلة، لا، الجواب شيء آخر.
1: معه مشدة ولا
0: ولا مشدة؟ بالمشدة سألك، بالله ما بيتبلل، شكد بيتبلل.
1: لو قلت يعني رجل خرج، يعني
0: رجل خرج تحت المطر ولم يتبلل شعره،
1: لأنه بمطار طائرات.
0: لا لا لا، حاول سريع بيروح الوقت عليك. أصلع، إجابة صحيحة. عاصم عرف يجاوب الإجابة طبعا، ليش ما غششتش يا عاصم؟ دخلت السحب معنا يا عبد الله. ونشوف وناخد اتصال جديد ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربيح صح؟
2: نعم. كيف الحال؟
0: الحمد لله. ربيح الدوح هداس صح؟
2: أيوة.
0: بس ناسي ناسي المنطقة، فين؟
2: من كرش لحق.
0: من كرش، كيفك يا ربيح؟ تمام ربيح؟
2: أيوة معك
0: ربيح، كيف حالك؟
2: الرصيد يكمل الحمد لله.
0: الرصيد بيكمل خلاص يا ربيح. أيوة. ندخلك السحب من غير سؤال قبل ما يقطع عليك الخط، طالما انت متابعنا الدائم كمان يا ربيح عشان ما يقطعش عليك الخط. وناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا حي ومرحبا. الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معايا؟
3: فايز عبد محمد.
0: فايز عبد محمد، من وين يا فايز؟
3: من تعز.
0: من تعز العز، يا حي بك يا فايز. نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم.
3: يلا.
0: السؤال بيقول: كم عدد قلوب الأخطبوط؟
3: ثلاثة.
0: برافو عليك، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. يا حي ومرحبا. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
4: مرتضى صادق.
0: مرتضى صادق من؟
4: أحمد عبي.
0: أحمد عبيد، يلا يا مرتضى، من وين؟
4: من تعز.
0: من تعز، يا حي بك يا مرتضى. نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. يلا يا عاصم، السؤال بيقول لي مرتضى، لحظة يا مرتضى ندور لك سؤال سهل. أي كوكب يعرف بعملاق الغاز؟
4: عيد السؤال.
0: أي كوكب من الكواكب يعرف بعملاق الغاز؟ كوكب الإيش؟ معنا هناك كواكب زحال، كثير كواكب، حدد لي واحد من الكواكب اللي يعرف بعملاق الغاز.
4: الأرض.
0: لا.
4: زحال.
0: لا، آخر محاولة.
4: المريخ.
0: لا، للأسف إجابة خاطئة، حاول تكلمنا مرة أخرى. وناخد اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو. يا مساء الخير.
5: مساء النور.
0: من معانا؟ نتعرف عليك يا حلوة.
5: رنا مهدي.
0: رنا مهدي من؟
5: عوض.
0: عوض، من وين يا رنا؟
5: من المعلة.
0: يا حي بأهل المعلة. رنا كيفك؟ تمام
5: الحمد لله.
0: رنا كيف الحماس؟
5: تمام.
0: يلا نشوف السؤال عاصم حكيم. سؤالك يا رنا عبارة عن مثل من زرع الإتقان حصد.
5: من زرع إيش؟
0: الإتقان حصد إيش؟
5: في الخيارات؟
0: لا ما فيش خيارات للأسف. دائما إحنا لما نروح مكان نحترم الناس والناس يحترمونا.
5: النجاح؟
0: لا حصد إيش؟
5: الاحترام.
0: أيوة قولي قولي. إيش؟
5: الاحترام.
0: الاحترام إجابة صحيحة، برافو عليك يا رنا، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم معنا اتصال، نقول ألو يا حي ومرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
6: بسام سعيد عبد الرحمن.
0: بسام سعيد عبد الرحمن، من وين يا بسام؟
6: معلة.
0: من المعلة، يا حيا بأهل المعلة. بسام كيف استعدادك للمسابقة؟
6: إن شاء الله.
0: يلا يا بسام نروح نشوف عاصم حكيم.
6: بسام
0: بسام
6: بسام بسام
0: بسام.
6: أيوة.
0: يلا نروح نشوف عاصم حكيم. وسؤالك عبارة عن مثل البيوت سهل. تبنى بالحجارة والمكانة تبنى بإيش؟ لا البيوت تبنى بالحجارة أو الطوب، لكن المكانة تبنى بإيش؟
6: خيارات.
0: ما فيش خيارات للأسف.
6: قربي. طيب
0: لحد حط عندك حاجة، إيش بتعمل بنتا؟
6: احتفظ به.
0: طيب ليه كيف بتحتفظ به يعني؟
6: أخبيها.
0: كيف يعني؟
6: خبيها.
0: انت ايش بتكون ايش عليها؟
6: اميني.
0: اميني يعني المكانة تبنى بايش؟
6: بالامانة.
0: بالامانة، برافو عليك، دخلت السحب معنا وان شاء الله تكون احد الرابحين معنا اليوم. عاصم نشوف راعي برنامجنا ونرجع للمتابعين الاحبة، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم ونقول ألو. ألو.
1: ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
1: زيد صالح.
0: زيد صالح النجار صح؟
1: صالح النجار من الضالع. أيوة.
0: أيوة من الضالع. يا حيا بأهل الضالع كلهم. زيد كيف حالك؟
1: الحمد لله. أنت صالح؟
0: الحمد لله. زيد مستعد للمسابقة؟
1: إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال. من قال هذه العبارة؟ ليس الجمال بأتواب تزيننا أو تزيننا، إنما الجمال جمال العلم والأدب.
1: خيارات؟
0: لا يوجد خيارات. يلا. ليس الجمال بأتواب تزيننا، إنما الجمال جمال العلم والأدب. الإمام من؟ يلا يا الإمام من؟
1: الشافعي.
0: الشافعي إجابة صحيحة يا زيد، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو.
2: ألو.
0: أيوة من معايا؟
2: السلام عليكم، كيفكم؟
0: الحمد لله تمام، وانت كيفك؟
2: الحمد لله. فوزية محمد فضل علي.
0: فوزية
2: محمد فضل علي.
0: محمد فضل علي من وين يا فوزية؟
2: كريتر.
0: يا حيا بأهل كريتر.
2: حيا
0: حما كريتر عندنا صح؟
2: حما مو.
0: يلا يا فوزية مستعدة للمسابقة؟
2: إن شاء الله نكسر السؤال. حما كمان
0: تقولي؟
2: إن شاء
0: الله. يلا يا عاصم. سؤالك سهل. من قائل من طلب العلا سهر الليالي؟
2: من طلب العلا؟
0: أيوة
2: والله ما في خيارات
0: للأسف. لا يوجد خيارات.
2: الله على حظي.
0: طيب اسمعيني أني بقرب لك. هو اسمه أحمد، بس أحمد من؟
2: أحمد.
0: أيوة. مش عارفة الشعراء؟
2: احمد ابراهيم.
0: لا دك حافظ ابراهيم.
2: ايوه.
0: لا احمد مين بحرف الشين. يلا خلاص جبت لك الاجابه. احمد مين؟ انتهى الوقت للاسف يا فوزيه. حاولي تكلمينا مره اخرى. عاصم كنت بتغششه. ناخذ اتصال جديد ونقول الو. يا حيا ومرحبا.
3: يا مساء الخير.
0: يا مساء النور. من معايا؟
3: مصطفى احمد عبد علي.
0: مصطفى أحمد عبدو علي من وين؟
3: من تعز.
0: من تعز العز. يا حيا بك يا مصطفى. مصطفى مستعد للمسابقة؟
3: إن شاء الله.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال. السؤال يقول يا مصطفى، إيش رأيك من طلب العلا سهر الليالي؟ من قائل هذه العبارة عارف؟
3: الإمام الشافعي.
0: لا أنا قد غششت اللي قبلك. أحمد من؟ الشاعر من؟ أحمد من؟ من طلب العلا سهر الليالي. من قالها؟ الشاعر اسمه إيش؟ أحمد من؟
3: من طلب العلا سهر الليالي.
0: يلا الوقت بينتهي. بحرف الشين.
3: أحمد شوقي.
0: يا سلام عليك، دخلت السحب معنا يا مصطفى، وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: ممكن تعلي صوتك؟ وعليكم السلام.
4: لينا حسين.
0: لينا علي صوتك يا لينا. لينا حسين من كريتر متابعتنا الدائمة صح؟ علي صوتك يا لينا. الحمد لله أني بخير طالما سمعت صوتك.
4: السلام الأيمن أمين أتقدنا لصباح.
0: أيمن خلاص خارج من الإذاعة. طيب يا لينا.
4: نشوف الإذاعة الثانية.
0: ها؟
4: جالسة أدور لهم على الإذاعة الثانية.
0: إن شاء الله. طيب يا لينا يلا مستعدة للسؤال؟
4: ماشي ماشي.
0: يلا يا عاصم نشوف السؤال مع لينا. لينا أسألك طيب النجاح الحقيقي هو أن يتحدث عملك عن مع الجواب. لينا
4: أيوة.
0: النجاح الحقيقي، أكملي المثل، النجاح الحقيقي هو أن يتحدث عملك
4: يا حرام الناس.
0: لا عن انت لما تقومي بعمل ايش يقولوا الناس؟ يتحدثوا عن مين؟
4: عني.
0: يعني النجاح الحقيقي هو ان يتحدث الناس عن عملي عنك صح؟ اجابة صحيحة يا رينا، دخلتي السحب معنا وان شاء الله تكوني احد الرابحين معنا اليوم. معنا اتصال جديد ونقول الو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حيا ومرحبا.
5: حيا بك.
0: حيا بك اخي، من معنا؟ اتعرف عليك.
5: يحيى عبدو.
0: يحيى عبدو.
5: يحيى عبدو استغفر.
0: ما اسمعكش يا اخي، ممكن؟
5: يحيى عبد الله فايز.
0: يحيى عبد الله فايز.
5: ايوه.
0: من وين يا يحيى؟
5: محافظة حجة.
0: من حجة، يا حيا بك. كيف تتابعني احنا يا يحيى؟
5: عبر صفحة عبر الفيسبوك.
0: يا سلام عليك يا يحيى، طيب ليش ما تعلق؟
5: الله والله علق وافق.
0: يلا يا يحيى نشوف السؤال مع عاصم حكيم. من أحب عمله؟
5: حب الله.
0: ها؟
5: ها؟
0: المثل يقول من أحب عمله؟
5: حبه الناس.
0: لا عبد
5: الله.
0: انت لما تحب عمل ايش تصلح؟ كيف تنجزه؟
5: اعمله.
0: تبدع فيه بو صح؟
5: ايوه.
0: يلا من أحب عمله؟
5: يبتعيبه.
0: ايش يقول يا عاصم؟ مسمعوش والله.
5: طب تجيبه.
0: لا قد قلت لك الجواب يا يحيى ملي. معليش يا يحيى، حاول تكلمنا مرة أخرى. عاصم معنا اتصال جديد ونقول ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معايا؟
6: عبد الرحمن.
0: علي صوتك لو تسمح.
6: عبد الرحمن.
0: من وين يا عبدو؟
6: من
0: تعز، يا حيا بك. نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال هو عبارة عن مثل يا عبدو بيقول الوقت يكشف قوة البناء كما يكشف صدق. الوقت يكشف قوة البناء كما يكشف كما يكشف صدق من؟ لا
6: العامل.
0: لا العامل هذا ايش هو؟
6: البناء.
0: لا العامل هو ايش؟ انت وعاصم حكيم ايش يسموكم بالمجتمع؟
6: انتم.
0: لا انتهى الوقت يا عبدو للاسف. عاصم عارف الاجابه؟ عارف الاجابه مش عارف؟ نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو البيرق ماركت ونرجع لكم.

تدور على كل شيء في مكان واحد؟ الجواب عندنا البيرق ماركت، حيث تجد كل ما تحتاج من مقاضي، مواد غذائية، مستلزمات منزلية، أدوات تجميل، قسم خاص بالأحذية والشنط بأفضل الأسعار. تعال وخلي تسوقك متعة وسهولة. عدن المنصورة، شارع 50، البيرق مول الدور الأرضي. نحن في خدمتكم على مدى 24 ساعة. البيرق ماركت، غذاءك المتكامل.

مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، رجعنا لكم من جديد ووصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج المسابقة تحدد مسارك طبعا، وبنشوف مين بيكون رابح معنا. جوائزنا مقدمة من البيرق ماركت والذي هو راعي برنامجنا في خلال هذا الشهر. يلا عاصم، يا ترى من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي بيكون رابح معنا؟ عاصم كنت بقول ألو. سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، محمد فضل عبد الكريم من المنصورة. محمد فضل عبد الكريم من المنصورة، ألف مبروك لمحمد فضل عبد الكريم. ونشوف من بيكون رابح معنا بقسيمة شرائية كمان مقدمة من البيرق ماركت. يلا يا عاصم، الرابح أو الرابحة معنا اليوم بسام سعيد عبد الرحمن من المعلة. بسام سعيد عبد الرحمن من المعلة، ألف مبروك للفائزين معنا اليوم. متابعينا الأحبة ومستمعينا في كل مكان، وصلنا لختام حلقة اليوم ويعز علينا فراقكم، لكن بنلقاكم في برامج أخرى وفي برنامج حدد مسارك الأسبوع القادم. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، ترأس محافظ الضالع اللواء أحمد قائد القبة اجتماعا موسعا للجان الأمنية بالمحافظة بحضور قادة مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية. الاجتماع أقر إعادة هيكلة اللجان الأمنية لضم كافة الوحدات الرسمية وإشراك اللجان المجتمعية. كما تتواصل الحملات الرقابية الميدانية في مديرية البريقة لضبط أسعار السلع الغذائية وأوزان الخبز. مدير مكتب الصناعة بالمديرية أكد إلزام المحال التجارية بقوائم الأسعار الرسمية خاصة مياه الشرب والثلج. عربيا وعالميا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدفين جويين فوق جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله تنفيذ سلسلة من الهجمات استهدفت آليات عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين في مناطق بنت جبل ودير سريان ووادي العين باستخدام صواريخ موجهة وملحقات انقضاضية. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي من مساعي لتحويل القضية الفلسطينية إلى مشاريع إعادة توطين بعيدا عن حل الدولتين، وانتقد المقاومة الشديدة التي يواجهها مقترح بريكس لدعم قيام الدولة الفلسطينية. اقتصاديا، حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن العالم يواجه أكبر أزمة وقودة في التاريخ جراء تضرر البنية التحتية النفطية في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. التقرير الشهري للوكالة توقع عجز في المعروض يصل نحو 1,800,000 برميل يوميا خلال عام 2026، مما تسبب في سحب ملايين البراميل من المخزونات العالمية. في تداعيات غير مألوفة لتوتر الجيوسياسية، أعلنت شركة كابلي اليابانية للوجبات الخفيفة تحويل عبوات منتجاتها إلى اللونين الأبيض والأسود فقط بسبب نقص إمدادات الأحبار الملونة الناتجة عن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. رياضيا، تفقد وزير الشباب والرياضة نايف البكري الترتيبات النهائية لبطولة الجمهورية الثالثة لمصارعة الدراعين المقرر انطلاقها غدا الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا جاهزية المدينة لاستقبال الأبطال من مختلف المحافظات. وفي محافظة القاهرة تتجه الأنظار إلى الودية المرتقبة بين منتخبي مصر وروسيا في 28 مايو الجاري، وتشير التوقعات إلى تقارب كبير في المستوى الفني بين المنتخبين في إطار تحضيراتهم للمونديال الصيف المقبل. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

Yeah, that's Maracayuyu, baby.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.